0: شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصت زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطر و خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيبو عاريان دربخات كشارا و بوليان دوائي خوي آشكرا کردو پيوتن پروردگارتان ام درختي لي قدغن نكردون تنها لبر اويا نوكو ببن فريشتا يا خود بو اويا نوكو لنمران بن
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: اوسا شيطان زاني دترسنو دودلن سوين دي بو خواردن كامن براستي لآموشگارانم بو ايوو دل سوستانم

0: جاوکاتا دبنا دو دستا دستيك هدايتو رين موي ورگرتوا دستيكش برياري گمرايو سر لشواوي بسردا چسباوا چون كبراسي اوانا بيجگل لخدا شيطان كانشان کرده پشتیوانو خوشوستي خوين واجد زانن كرريگي راستو دروستيان گرتو تبر
1: يا

اوانا لناو دوزخ دار رايخي آگرينيان هيا لسروشيان وسقفو بطاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگو من هربوشيويا پاداشتي سمكاران دادينوو توليان ليه دسينين.

0: اوانيك كاتي خوي اينكيان بغمو قال تقرتبو جاني دنيا غراو سرگرداني كردمونو خلطان دني جائما امرو اوان فراموش دكين هروكو اوان امرو جيان فراموش كردو لبيري خويان بردبوا اروها بهوي اوشوك دجي آيتكاني ايمد دوستانو انكاري وبربركان يان دكرت
1: ولقد

نوح وتي أي قوم هوزم من هج قمرا يكم نيا بلكم من بيغمبر يكمو للان پروردگاري جهانيان والروان كراوم.

بو قوم عاديش هودي برايان ما النار هر وكو نوح وتي اي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو ذاتا خدا يشي ترتان نيا آيا اول لخدا ناترسن. قال

چند دقیقی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواهد و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموزگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كوري جريده ورزاي خوايلي بي دجاري توكدالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناهي نوانيانا اگر توشي گناهي گورا نبي. پیشوا مسلم گراويتي و عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالی دا لده سالی دا لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خواي لبي ديار توكا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اوي نويجي عصري بروا وك اووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خواي لبدله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فريا كوتن نهج بكن اوش كفريين كوتن تواوي بكن. پیشوا بخاري ومسلم جرايان توا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خويلي بيلا پیغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي: اگر خواردن دان راو قامتي نوش كرا لپش دا دس بخواردن بكن. ام فرموده پش بخاري يراويتي. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنسي كري مالك رزاي خواي لبي دالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجي كي بيرچو يان خوتبو هركاد بيري هاتوا بانوجا كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

جيال أخوة هموي بطالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أبو هريرة دلي بيغمبري خوادرو دو سلامي خويلة سر بفرموي باشترين وتي شعر كعرب تويتي وتكي لبيدة كدلي براستيها مشتك زيقى الأخوة بطالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أبو هريرة دلي بيغمبري خوادرو دو سلامي خويلة سر بفرموي راستري نوتك الشاعر وتويتي وتكي لبدا كدلي براستي همشتك زيغ الأخوة بطالة. هرون كدنوي فرمو دكان أعيني إسلام ريغي بشعر وتنداو قدغي نكردوا بمردك زيادة رويو جوين دانو درو پيدا هلداني لراد بدرو شتي ناشرعي تدان بيت تونك شعر جوكو هر قصيه تر قصيه دا تاچی تاکو خرابشی خرابه و پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بخوای سه شاعری تایبتی هبوا و او شعرش کلف المدکان دا هتوا او نیوی دیر شعرکا و دیرکی بطاویتی بمزوریا الا کل شیئ ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالة زائل و تا براستی هموش تک زگل لخوا بطالا و همو نعمتی چش گمانی تیدانیا کنامینت ومعنى كشي نزيك لو آيتي قرآن بيروس كده فرمي كل شيء هالك إلا وجهه واتا همشتك لناو دتيتو دفوتت زيقل لروي خوانه بيت وهر لبر اويشك بيغمبر درود سلامي خويل سر بي براسلين قصي عربي لقلم داوا تنك قرآن بيروس وعقل مروفيش دي سلمين نو قواهي لسر راستيكي ددن

فأما اليتيم فلا تقهر

No, no, I'm not.

solo a lui.

No lo anulen.

ادفع بالتي هي أحسن فإذا

Thank you.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوا هي لپیامبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زردکه

0: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: بهيت زورك زور كردن نيه لو ورغرتني بيرو باوري آيني اسلام ده دينداري بزور نابد بكريتو دين بزور نادرد بسركز ده چونك براسي ربازي چاكو دروست رونو اشكرابو جيابو تولا قمرايو سركشي جا اوي باوري بتاغود نبيت كابريتي اللهمو ريقو ربازو هزو برنامو لادانو بتيكو باوري دامزراو بهند بخدا جا بيگومانو کس دستي گرتو ببهسترين هوكاري رزگاري و شوين دامزراو ترين بيرو باور كوتوا که هیچ پسانو حلوشان نویه چی بونیو همیشه پتو دامزراوه خدای گورش بی سرو زانایا.

0: لو روشدا براستي اواني كبه باورن هرجيز مالو من داليان هيد زور برگريه چهن لناكن لسزاي خدا اواناسو تمني آگري دو زخن
1: كده

اوان الداب نريتيان وكو داب نريتي دارو دستي فرعون اواني كبيشيان هاتون وايا آيات معجزة كاني اميان بدرو دانا خداش اواني بهوي گناه تاوانيان وبتون دي سزاداو گرفتاري كردنو خدا تولسي نريتي بهيزو بزبرا.

0: النار.
1: اواني كادلين پروردگارا براسي ايما ايمانو باورمان هيناوا دلقنها كارمان خوش ببو لآقري دوزخ بمان پاريزا.

0: براستي دينو آيني پسند للاي خدا تنها آيني اسلاما اوانشي كاكتب آسمان يكان يندراوته جاوازيان لنوان دا پيدا نبوا مگر لدواي اوي زانستو زانياري تواويان بوهاتو درباري راستي محمدو اسلام امش بهوي دنيا پرستي و حسودي و استم کردنيان لنوان خوين چون كان رازي نبون با پیغمبرك لغيري خوين جا اوي باوري بفرمانو آية كاني خدا نبيت او بيگومان خدا بخيراي حسابي خويدا كاد لقل ياندا هر زوب دوزخيان دگينيت
1: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن

0: اوسا مريم وتي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نکوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايه و چي بويد درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويد تنها پي بلاي ببا دست بجي دبيت
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
0: هروها خداي گورا فيري كتاب نوسينو دانايو توراتو انجيلي دكات
1: ورسول

0: لأين دا راي دقينيت بنوي إسرائيل كمن بيغمبريكم بولاي إيوار روانا كراوم بلغو نشانيت شمبيا للاين پرورد غارتانوا أويش أميكا من لقرشيوي بالندتان بودروز دكم إنجا فوي پيدا دكم بفرماني خدا يك سر دبيت بالنده چي زندو و چويري زكماكو نخوشي بلاچي چاك دكموا بويستي خداو مردوانش زندو دكموا بفرماني خداو هوالي اوشتاني كدي خونو هلي دگرن لما لكانتان دا پيتان را دگينم براستي لوشتان دا بلغو نشانه بوتان اگر ايمان دارن
1: ومصدق

بيديان بهنا كاتك خدا فرموي اي عيسى من بشوي چي آسائي تو دمرينم پاشان تو پاي دارو برزو بلندكمو لاي خوم لدستينا پاچي اواني كبيبا ورن رزگار دكمو پاك راد دگرمو برزيو بلندي دبخشن بواني كاشوين كوتي تون بسر كافران دا حتى روجي قيامت لو دواش قرانوتان هربو لاي منا او سا دادواري و فرمان روائي داد پروران دكم لنوانتان دا لوشتان دا كا چشتان لسري هبو راتان درباري جياواز بوا.

0: براستين موني دروس بني عيسى للان خداوا وك نموني آدم وايا كلا خاك دروستي كردو لو دوا فرماني دا بيود ببابا إنسان أويش بو عيسى دايشي هبو آدم دايكو باوچيشي نبو.
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بشي تريزي اواني كقمان كار كرديها يا لسريان.
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

أي محمد بلي أي أواني كتابتان بروان كراوا ورن بدن بانغوازو برنامه كوا كهاو بشو هاو سنگل نوان اي مشو اي وجدا اويش اميا جغل الله كسي تر نپرستين هج زور هاولي چي بو بريار ندين هج لايك من لاكي تر من بپيروزو فرمان روا داننين لجاتي اوزاتا كسي تر نپرستين خو اگر لم بانغوازه دا سر پیچيان کردو جويان پینه دا اوا پیان بلي ايوه بشايد بن كأمام مسلمانين و ملكتي فرماني پروردگارين.

أي خاوان كتاب كان إيوا بولا إبراهيم ددوينو هريكتان وادادنين كا لسر آيني أوا خو تورات وإنجيل دواي أو روانا كراون أوا بو عقلو جيريتان ناخنكارو تا كي جير نابن.

0: دستيق لخاون كتابة كان آوة تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيك دا اوانا هر خوياً قمرادا كانو هستيشي بينا كانو خوياً دخلتين.
1: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
0: أي خاون كتابة كان بو برواتان نية بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسراستي بيغمبرياتي محمد لكاتيك دا ايو بآشكران نشاني بيغمبرياتي او دبينن لكتابة كانتان دا

اي خاوان كتابكان بوتي برجي بطالو نا حقيدكن ببري حق راستي داو حق راستي دا شارنوا لكاتيك دا خوتان تاك دزانن كحق راستي كاميا.

دستيق لخاون كتابكان جوكان وتيان بتاقميشيان ايوال لسرتي الروش دا بدرو و ايمان و باور بهنن بو قرآني بو ايمان داران روان كراوا بلام لكوتاي الروش داو دمو ايوارا پشيمان ببنوا تا دودلي و گمانيان تدا دروز ببيت بو اوي پاش گز ببنوا ولا

0: هروها دلين بروا مكن ومتمانا مكن بكس جقبو كساني كشويني آيني ايوا كوتون اي محمد بيان بلي كبراسي هر هدايتو رين موي خدايي هدايتو رين مويا كتيز وكان بيكتر دلين دان بودا منين ككز وكو ايوي بي بخشراوا باسي توراتو دواهمين بيغمبرج مكن تالاي پروردگارتان سبيل قيامت دا قسيان زال نبيت بسرتان ده اي محمد توش بلي براسي هرتي ريزو بخششو فضل هيا بدست خدايو دي بخشيت بو كساني كديويتو شايستنو خدا فراوان جيرو زانايا
1: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: او خدايا الرحمة مهرباني خوي تاي بدكات بو هركسك بيويتو شايستبيتو خدا خاواني ريزو بخششو فضل زور قورو بي اندازي.

0: لشوين كوتواني كتب أسمان يكان كسانك هن اگر مالو دارا يچي زوري بأماند للا داب نيت هر كاتيك داواي بكيت بود دجارتوا بتواوي هشيانا اگر دينار يچي بأماند للا داب نيت بود ناجارتوا مگر بسري والراوستابتو كولي ليا نديت اوانا بويا وادكن تونك دلين لبران بردستي نخوين دواران دا مبستيان مسلمانانا ليبرسراو نابين اگر فيليان ليبكينو ماليان بخوين اوانا بدم خدا و دروه هل دبسنو دجزانن كدرو دكن
1: بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
0: نخير وانيا هركز او پيماني كداويتي بخدا جيب جي کرد بيتو خوي پارست بيت لحرام او براستي خدا پارس كارانو دين داراني خوش دويت

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: لم يضره شيء رواه ابن ماجه.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا إله إلا الله.
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. ويقول أيضا.

0: اللهم صل
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كانال خيركان تر بسراو بن راو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدبد أي محمد بو عبداني من أواني كوا وتأبي سن يستمعون القول يعني همو جور وتي أبي سن فيتبعون أحسنه بلام أوان هل أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بينراو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بيو ككوتين ناو جنجال جيانا وبيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشد زور أبيسين بو يخواي تعالى يك زماني بو داناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عاقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي پاش روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليب كا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانوا بي واتا او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايما يو بو مصلحتي ايما قساكن بو برجواندي دنيا وقيامت ما نقساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك كلسر من بريك بدل سوزان نصيحتو آمشقاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا إزقيك واي بي سي انسان بتواني تتليان بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجالناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن أبيسي زور جوانتر لمن أدايئكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بلغوا عني ولو آية واتل من الرايقين بخلق باتن يا آية تجيش فرب مبلغ أو عام سامع زور كس هيك و تبليغ أكري و بي أجين ري باشترا واعيترا تيغيشتوترا لو سامعيك الراسو خو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستو حديثكي بستو كوابو أواني كشد لما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقواية تنيام بستيان خويان نبي حقواية أويك أبسن بجواني حفظكن وبجواني أدايكن چونكي براسي تنيا جوغرتن ما بست نيا بلکو گرنگ اوی انسان بیگینه امامی غزالی لناو کتیبی ایوها الولد برگی جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زایه نکین بلای برنامه پروپوچه و بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت من پی اگرن بلکو هول بین که کاتا شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریت و او کاتا برزو عزیزی خومان صرف بکین لبسر بردن بو جو گرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر زانی که خوا در باریان فرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لوجوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب کا و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوان بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کردو کان ایمه شا رنگ اداتا و خوای تعالی توفیق من با همو من بجاری و جو گرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافینی فی بدنی، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: رادیوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. لا عبادي كري صامت ورزا ورحمتي خويل بيدجيرت ودفرمي قيم لابو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمودي خواه دجيرت ودفرمي خوشويستي من واجب لسرم بو اواني لپيناوي من دا پيوندي لقل يكتري دا دهيل نوو خوشويستي من واجب لسرم بو اواني كلپيناوي من دچنا سرداني يكترو خوشويستي من واجب لسرم با اوانی که لپینایو من دا شد با یکتر دبخشن. پیشو احمد با اسناده که حسن رحمتی خوایلی بی گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: این من عباد الله عبادا یغبطهم الانبیاء والشهداء. قیل من هم یا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا ابن جرير و قال أبو هريرة ورضا ورحمتي خواين لبي قراويتي وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: لناو بندكاني خوا دا جماريك بندهن كبيغمبران وشهيدان لقيامت دا آوة تخواز دا بنبوان. صحابة كان وتيان: أي بيغمبري خوا، أوانكين بلكو خوش من بوين. فرموي: أوانك سانكن لبيناوي خوايا يكتريان خوش ويستوا ببي أوي كبارا یان خزماتیان لنیوان دا هبه دا موچاویان نورا لسر منبری نوریش دان دانشتون نا ترسن کاتک خلق دا ترسن خفتیش نا خون کاتک خلق خفت دا خون. پاشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام آیتی خویند: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتا دوستانی خوا نترسیان لسرو نخفت دخون. پیشوا ابن جریر لابو هریر و رضا و رحمتی خوایلی بیگی راویتی و لتفسیر که دا با اسناده کی جید ناوزردی کردوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان العین لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيقعد منه. لا أبي ذر غفارية ورزا ورحمتي خواي لبيد جرت وكبيانبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: شاوزار بياو قددا بإذن خوا حتى أجر بسر برزايش بكوي فريد داتا خوا روا. بيشوا أحمد رزا ورحمتي خواي لبيد جرويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. واتبيا عمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: چاوزار پياو دا كجيو دي خاتا گوروا، وشتريش دا كجيو با كشنوي دا دا لأنجام دا دي خاتا من جلوا با كولاندن. فرموديكي صحيحة پيشو أبو نعيم لحولي دا گراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث. واتبي عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: سيكس خواي قور بهشتي لحرام كردون، مي خوار نوي بردوام، آزارداني دايكو باوك، أو كسي كرازيه كإيشي داين بيسي لقل خيزانو مالي بكري قدغي نكا. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خويلي بي جراويتيو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا يحل له. واتبه غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هش تاوان دوايها وبشيدانان بو پروردگاري مزن قورتر نيه لوي بياوي منيو آرزوي خوي بكار به نيه لشوينك دا كبوي حلال نيه. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد رحمتي خوي ليبي جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعلم الغيب إلا الله. واتبه غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي كز غيب نازاني تنها خوانبه. فرموديكي حسنة بيشوا طبراني جراويتيو.

جبكم جيبهم بودل كم كاري دردم جيبكم جيبهم بودل كم كاري دردم شاهد

أو سين الغشقال أو برق شينا أو خادمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کاتی اکتیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهشت دا او برونده گلیان بهشت دار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرطع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. خواهي قرطاعتي ملايك من قبولك لخوا أخوازم لبرنا وجوانا كاني خوي طاعت من قبولك إن شاء الله، وبكرمي خوي إن شاء الله وما ليبك لدرسي رابردوا باس يوم عن كدوت من بهوي شوارش توا عيبي خو ما ناسين إنسان بهوي شوارش توا أتوانع عيب وعاري خوي بناسي توا خوي لعيب وعار دور خاتوا يا كموت من ما مستا دوهم رفيقي باش دوستي يعني بجاني سهم وتمان كيه دجمن عيب وعارد بو كشفكا چوارم وتمان تيكل كردني خلقا لقل خلقا كتيكل بي ايتر او كاتل ناو خلقا چي عيب بو او نا كيتو نجات دبي بو چوار ما مستايا ايتر تو عيب وعاري خود دناسي تو عيبكاني خود زاني چيوچين بس يو اكين أي أخلاقي جوان چون لنا وخومنا دروستي كين وعيب عاركان من ناسي بلام أي چي واب كين لخومن كأخلاق من جوان به. أها إنساني واهي أرواز زرعي دانكا أرواز زرعي مويسركا إسا وش داعت وقاكا زرع كذني مويسر دي أي باشا چون زرعي أخلاقي جوان كين بوهي چي هو بتوانين اخلاقي جوان لنا وخومنا زرع بكين اي شر بهوي تشوارشتو بهوي تشوارشتو اتوانين زرعي اخلاقي جوان كين ياخد اخلاقي خومن جوان كين دسكاري اخلاقي خومن بهوي تشوارشتو كين يكم حمدي سان بهوي ما مستوى لقمان حكيم نصيحتي كركيكا أفرمي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيا الأرض بالمطر. لقماني عاقل حكيم دانا بكركي الله مشغالي كركيك الله الرولا دائما كات لمجلس علماء وحكماء وجيركان ودانا كان دانيجا چونك دلي مردو بهوي عقلي بهوي دانائي بيا وجيركان وزندو بيتوا وكوچون ارزي مردو بهوي باران وزندو دبيتوا بهوي عقلي عقل كانوا حكمتي دانائي كانوا روح مردو كانش زندو دبنوا. ها انسان يواهي زور سركشه بلام بهوي اوي كا رفيقي كي باش ما مستاي كي باش مجلسي كي باشي بورغ كيو چوار قسي بورغ دكيو گورانكاري لهمو جياني ادكري بر زكانم اما اگر به معنوي اگر به معنوي زرع دان كين ابي براسي دكتور كي باش بدو زينو بو زرع دان اي بتوي زرعي اخلاقي جوان كيل لايكه ابي بياوي عقل بدوزي توا انك اواني بقس عقلا اواني بكردار عقلا اواني كسلماندو يانا بكردار سلماندو يانا كامانه دانان زانان جيرن عالمن بتوانان حكيما او كوم الله خلق بدوزروا لقل يا باب الرفيق لما جيس يا زور دابنيشه جاری واهی انسان لبردمی درامای کادا نیشه فلیمکی پیکنینه یا لبردمی فلیمکی غمناکی ادا نیشی لوانه ساعتک دو ساعتک اصلا نه بخیالتا بس خو لوانه شر وقتش لوکجه اویش هر سن ازیوائی لیکره بلام استفاز زیاتر لکی اکره لعقل عقل کان لوانه که اتوانن گرانکاری لجیانی انسان داب کن بره زکانم پیاوی اک بناوی منذیری و گورترین عالمی مصر بو هرچی فتوای
وڵاتی میسر بوو بە دەستی ئەو بوو. پیاوێکی زانایشمان هەیە پێڵێن سوڵتان العولەما، ئەوەی کە سەلیبیەتی هەڵتەکان، ئەوەی کە هەموو ئەوروپا، ئەو هەموو ئەوروپایە هاتن ئەم فەلەستینیان گرت، بەڵە سەلاحەددینی ئەیوبی ئەوانی شکان، بەڵام عیززی کوڕی عەبدسەلام بوو ئەو کارەی کرد. ئەنجا ئەو منزیریە فتوای میسر بەدەستی ئەو بیانی ڕئیس عولەما ئەو بوو. بەس عیززی کوڕی عەبدسەلام کاتێک کە تەشریفی گرت لە شامەوە لە دمشقەوە چوو بۆ میسر، منزیری فەرمووی ئیتر خەڵکینە هەکە ئاو پەیا بوو تەیموون بەتاڵە بێتەوە، سەیری ئەدەب کە، سەیری عەقڵ کە، سەیری حکمت کە، سەیری ئەخلاق و ڕەوشت و ئەدەبیات کە. ئەم پیاوە نەیوت بخوابرایی تر ئەمە جێگەی بە من لێش کرد، ئەبوایە حەسادەتی بردایێت. تەمعەن دائیمەن حەسادەت لە نێوان ڕەفیق و برادەرا هەیە، دوو دەوڵەمەند دائیمەن حەسوودیان بەرامبەر بە یەکتر هەیە، دوو عولەما دائیمەن حەسوودیان بە یەکتر هەیە، دوو ڕیازی و وەرزشچی حەسوودیان بەرامبەر بە یەکتر هەیە. یعنی حەسوودی هەلوابێدێ و دوانە زۆرە. لەباتی ئەوەی حەسوودی پێبەرێ وەتی خەڵکی نەیتل لەمە و دووە، هەرچی مەسایلی عیلمی هەیە عاییدی عیززی کوڕی عەبدسەلامە. ئەها گەورەی چنێ خۆشە. ئەوە مەعنای وایە پێگەییوە، منزیری پێگەییوە، مادان پێگەییوە، ئەدەبی ئاوای هەیە. تو ئەو خوایمە ئاوا بە یەکتر ئەڵێین بەڕێزەکانم. ڕۆژێکیان مەجلیسێک چوون بۆ خزمەتی پیاغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، مەجلیسەکە ڕیسپی تیا بوو، پیاوی گەورەی تیا بوو، مناڵی تیا بوو، گەنجی تیا بوو. لە پێش هەموویانەوە گەنجێک دەستی کرد بە قسەکردن لە خزمەتی پیاغەمبەرە. پیامبر فرمی كبر كبر الخير في أكابركم، فرمی نا بزان كامتان قورتانا كامتان رسبي باو قصب كالا بيشو، چونك خير و بركت حال ناو قوركانا، ابي حرمتي قوركان بگيري. ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما مستاي برز و عزيز چون خلق كفيرك او تا استش ام فرموده ماو، ئەبێ حرمەتی گەورەکان بگرین، حرمەتی گەورەکان بۆ بگرین لەبەر ئەوەی عەقڵیان بڕژێنن بۆمان. ئەبێ حرمەتی مامۆستا بگری، مەلا حرمەتی بگری، معەلیم و مدەڕس حرمەتی بگری، طەبیب و پزیشک حرمەتیان بگری. ئەگەر مامۆستا حرمەتی نەگری، عەقڵی ناکرێت تۆشتۆ بداتێ. مامۆستایەک دەرزت فێڵێت، بەڵام تۆ پێی پێکەنی، ئایا ئەتوانێ عەقڵی خۆی بگوێزێتەوە بۆ تۆ؟ ها ناتوانێ، پێی نامێنێ، دائەخرێ. بەڵام کلیلی کردنەوەی خەزێنەی عیلم و عەقڵ بریتێ لە حورمەت و ئیحترام و ئەدەب. جبرەیل هاتە خزمەتی پیغەمبەر، نەیانزانێ من جبرەیلە، بەڵام پیغەمبەر ئیزانی. کاتێک کە هات پرسیاری کە وتی ئیسلام چییە و ئیمان چییە و ئیحسان چییە، لەسەر چۆک دانیشت بوو، هەردوو دەستی لەسەر ئەژنۆکانی دانا بوو. پیامبەر فەرمووی زانیتان ئەمە کێ هاتووە؟ وتیان قوربان کێ بوو؟ فەرمووی جبریل و جاء لیعلمکم دینکم. ئەوە جبرائیل بوو، هات ویستی فێری دینتان کە ئیمان بەچی ئەڵێن، ئیسلام بەچی ئەڵێن. ئەدەبیش کامەیە؟ ئەدەب حرمت بەرامبەر بە مامۆستا چۆنە؟ ئیسا معەلم گاڵتەی پێکەن، مامۆستا گاڵتەی پێکەن، مامۆستا گاڵتەی پێکەن. ڕۆژێک وەستا بووم، دوو ئافرەت هاتن، دوو مناڵیان پێ

محمد فرموی همو گشت بطال و گشت درو الله الله تفلحو لا اله الا الله بقد مخلوقی الله آیاتی کلام الله صلوات بو رسول الله لا اله الا الله.

وڵاتێکی وەکو کوردستان کە کۆریایە 50 ملیۆن نفوس لە کۆریا جێیبۆتەوە لە کۆریا 50 ملیۆن ئەو هەموو پیشەسازی و سەناع و تەکنۆلۆجیاشی جێبۆتە تیایە بۆیە شاعیر ئەڵێ لەعەمرک ما ضاقت بلاد بئهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق سنگی ئێمە تەسکە ئەگینا ئەر زۆر گەورەیە ئاسمان زۆر شین و جوان و گەورەیە هەمووی خزمەتەکە ئەزان کەون هەمووی خزمەتەکە بەس ئینسانە خزمەت ناکە بەس ئینسانە هەر لەگەڵ شتێکی بوو ئن الئینسان لیطغا ئەن رآه استغنا هەر شتێکی بوو ئەڵێ ما ئەظن ساعة قائمة یەکسە ئینکاری خوا و قیامەت و بەشەرەکانی ترەکە بە هیچ جۆرە تێر ناخوا ئەوەی خۆم بۆ خۆم ئەوەی تۆش ئەخۆم ئەم فەلسەفە جەهەنەمیە پڕ لە غەفڵەت و جەهالەتە بەرزەکەن خاڵی سێهەم یا خاڵی چوارەم ئەوەیە کە لەگەڵ ئیختلافە هیچ مانع نیە تەعاون کەین ئەوەتە خوا سوبحانە وتەعالی لە ئایەتە سەرەتاکانی سورەتی مائیدە کە باسی مشرکەکانەکە نەک باسی یەهود و نەسارا مشرک خراپترە لە یەهود و نەسارا ئەو مشرکانەی کە معادی و محاریبی پێغەمبەر و موسڵمانان بوون نەیانە هێز مسلمانەکان لە مەدینەوە کە پێغەمبەر و مهاجیرەکان و ئەنسارەکانە بچن بۆ مەککە وەکو کافر ئەو وەکو مشرکەکان بچن لەوێ حەجی ماڵی خواکەن یعنی بۆ مشرکێکی ڕوت و قوت کە بە ڕوت و قوتی بە دەوری کەعبا ئەخولان ژن و پیا و بەڕووتی بەڕووتی بۆ ئەوان جائز بوو لەبەیکە لا شەریکە لەک ئیلا شەریکەن هو لەک تەملیکه وەما مەلەک ئەو شتە بێ مەعنایانە ئەو ئەوە قەبول بوو بۆ ئەوان کەسی بۆ پێغەمبەری خوا لدايك وي كعبه وخلقي دوري كعبه خلقي مكه في غمري اقرا غاري حراء رفيقي جبرائيل بو اوجه ايز نبو بشي بشي حاجكا لبر اوا خو ايتي نادا خورا نيفر مبرو طولي ان لبكرو بيان برو بيان كجا معاملي بالمثل كقانون اذني ادا وهموك اعرافي اذني ادا نيفر مبرو وابكا فرمي لقال او مختلفانا او صدوكم عن سبيل الله ولا يزيمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وأيشيب كين خوايا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شو كلمة بر تقوى هر كس يكردي لهر بازار يهبو لهر ولات يكهبو لهر حزبو كومل لا ينهبو أو هي خومان أو بازار خومان أو برادران برادري خومان أو قومي خومان كسي خومان هوزو عشيري خوشويسي خومان بلام دوست حرامة بر تقوى فرزة هر كس كدي شد نية اگر بر تقوى من كدن باش بيكي تبي كا خرابي نا شيطانش بيكا باش كنايكا او مشيك باسي مشيكا كا او جادوش حرام او الاثم والعدوان قنا دزريجي اگر مسلمان اوتي ورا بشين مالي خلق تالان كين نشي اگر كافر اوتي ورا بشين صلي رحم كين وبشين خير وبرنج بخشين وبسر او هتيوانا برو كوابه تو سيري او نافي او كسكية سيري مشروع كي مشروع صلح حديبية تأكيد أم راسيك إما سيري نوع بروجكاك أقل در تقواب إما لي حاضرين أبي خوالي أب من بيني أقل اسم عدوان بو أبي لي غائب بين خوالي وشنا أنا من بيني جاء أقل اسم عدوان كمسلماني كي ميزر بسر ورشبان كدي نابي لي حاضر بين أقل در تقواك أمريكية غربية جولكية قاور كدي أبي بلين دسو خوش به هذه بضاعتنا ردت إلينا أما إيشي نوحو في غمر إبراهيم إبراهيم آفرين وربك بونمونا إيسا أيدس إيسا أنفلونزي طيور وخنازير أمشتانا أمشر شور فتنانا أم مخدرات تلياكا كتنيب دنيا هل سنيور جياني طالق دولا خل هر كسي إشواكا على ورا حقوق إنسان ورا بين بمدني ورا بيشكين ورا الرئيس دا آفرت وما في آفرت بقرين أهلا وسهلا لبيك وسعدي لقلطا بس أقا كابرايا وتي بناوي خوا ورا خوا انتقيني نوا ورا خلق هتي وخين ورا بيكو جين ورا إسلام رشو ناشين كين ورا أوبكن أوبكن أو كافر أو ملعون ورا كافر وملعون شي ليكم دي وإيشي مني أخواي سحبيتي أو حسابي بوكا رجل خيامل أي يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم الفصل هي خواي ولا قيامة الشاكرة يوم الفصل نهاتو هيشتا أو جا إيشي مني إيشي خواي أقل أو نيكل تقاعد وبير ولبيريش وأوكات تكبيريك يكين حاشا لله سبحانه وتعالى جاء بوية ثقافة زور مهمة قناعة زور مهمة خوشويسان قال كتير طبعا التأكيد كما كتعاون على البر والتقوى مع المختلفين والمخالفين شوك آيتك باسي أن صدوكم عن المسجد الحرام نيهش رحتك أو جاء أقر أوانا تعاوني أن لقلك أقر خيري أقر شاكي أنكر كواب لهرش أنا خير وإما حاضرين حق ما أني كي خيرك أكا لهرش أنا شر غلط كرا إما دسي نار ضعيب برزكين كري من أي كابر أي من أي كابر.

قومي من أيكا لجر ريشومي ذرا أكري بنائي قال الله وقال رسوله أكري غلط غلطه برايه. أما مسلمان وان وأن هذا صراطي مستقيمة قل هذه سبيلي ديني محمد بأشكرا خوش أما ديني إسلاما جا هر كسي لقل أما شعب باي أونا لقل إيمي هر كسي دجي أما شعب باي أونا دجي إيمي ودجي خوف يغمر ديني إيميشا إيت عنوان ادعاءات فلسيقناك لا يعقل أي دنيا لا إخوة سبحانه وتعالى لقيامتها برز خوش سوي سكانم خالي بينجم أوج أويا أكي بيسمان ليك نزيق بينوا ليك حالي بين أم تعاون جيبا جاكين فكري تعاون كخوة فرمي أمر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أم فكري تعاون شون جيبا جاكين أم مشروع ضخمة بحوار أو خالك ترهي حوار واتوتويش تعارف تفاهم دا أنيشين ولا تور شكاني خو عرسك أدي أو بازار سفري داخل يلا شكاني خود بله يك دو سيتشوار زر سور صوص دايني منشين أكي خو ملهم بزان كامل ليكتشن أو لصدا هشتاو بينجي ليكتشن أو خرا أولاو أوه ورا كاكا لم صدا هشتاو بينجا تا رج قيامة خريق بين بيسي جيبا جيناكي شخصي هرمينتو تورا جاري اقل ايما لم متفقوا عليها كلا صدا هرساو بينجونا ودا اقل ليرا اما نتو او كرخوا كريمة لو يتريشا بيجين تورا جاري بارواب مكافحي جگر اخواريب كي كجگري عالمي دارزان كم 3 مليون سالانا كردي هزاري بكار پا 3 مليون دولار اخاطة جرفاني جولكو معملو شريكي جولكو دشمناني انساني انسانيات بجگره كأو دكتورة برزانة جيران خواده بدسيو كأو همو خسخانة آخر كرده اكي داماي بيه 3 مليون باش اقعو 3 مليون بدلها بنانو چاو شكرو برنج بو ملتا ايسا همو شقيها بو همو خانويها بو مال اعوا 3 مليون لصدا چلو پینجي كردتان جگره اكيشه لصدا يانزان افرتانن جيل منالکان اعو مام حاجه كجگره اكيشه بدا چاو خلقه نادانا چه تاواني انجامه دا او همو من اول جناب تو فیره بن با گناهشی نازانی کابرای سیاره نو سیاره که اجگره اکیسا نازانی اما اعلامه اما رکلامه با علی خلقه که اجگره باشه او ممثیل کذابه او دجاله که عرق خواسته لبچای خلقه و معزمه چه نکه اجگره اکیسا لبچای خلقه او رکلامه که بلاسه با شیطان با بچک شیطانه کن که اجگره و عرق یرن بخور رایی او اجگره و عرقه کلو کدوسانه مال ویرانی خومانه باجو ضريبه إلى ثانية لها مشينة هردان ترى حتى أما دانية كرتا جغري كدوسان مخدرات تلياكو شواتيا بوئي قنجا كان من دبان من لوزياترو دجي علم جامعة بنو خريكي هلبزو دابزو سماو خو رازانو خو عرائزان بن كوراكان من آفريك شكان كان أولا برم باريكا كمورا ناوشاوم هلا قرم رازانا من 50 سوارم ليه كري لقنجو على دروس برم هلا قرم أو بقاء أعوانا باورا لوانا إما تعاون كين لوانا بوينة تو إما تا شركين لقل يكتري ورا اگر انسان والله براكان اگر انسان خريكي خير به خود بخود دورك يتو لشر لو نو ساعتك تنامتان ليران هش كس اقرافه ناكا اقرافه ناله شوك خريكي خيرين وفعلا اگر تو ام نفسد مشغولنا كيب خيره و ام نفسد تو مشغولنا كاب شره و يقنتان به جالبا اوبا او هدان مشروع خير هي بابا كراوي بابا دنبا فيكنينو بس قومت معنا بخو معنا مواجهة جيانو خلقو مجتمعات كين هاتشي سيباش بيوري قلن بلين هذه بضاعتنا ردت إلينا شي خرابيش شي قيزونو شي فرلزر رجيان بهاد دفنجا ربزي كينو حاشاي ليب كين بحوار مشكلة كامان حال كين نقبا شمشير نقبا هرشا نقبا جنيو نقبا شرا جريدة نقبا يكتري سرينو چونك اوه تجربيكي فاشلة چنجا خن رجا كجرا برا سرايا وبخيال حضر هاته وميلتي كنت شبسنا هين را لفارس ولا لعرب ولا ترك ولا همولا ولا خومانو شي نكرا وهرماوي شو أه وهكذا هر وها فرد خيزان لايان حزب قروب دين كزناتوان ايو تلكيشة بو شوك خواب الرياري داو ببي خواب الرياري داو من ببن شيكي شبه دشي خوم بي تو مخواب الرياري داو من لسن ساق بيم يكلو بيشكات اللشمو نخوشش قماروي داو حزارها نخوشي اللشي هموانا اهرنا بنا بيلي هي هن به نبی او هم دادو آفاتی که جناب داره زارن. اما سنتی خواهد تو آدای چیب کی؟ آبی تحملی کی و کو عبادت و دینداری و آبی حیوان مشکلی و حیوان فلان کذا و بوچی و ابو زحمت نبی او بوادو او کی وای؟ ار راست ار اوتوتا
ندوتوا فتبينوا اجر وابي براتي امس سوارش روجي جيان معناه كيبي اجر وانا بي ابي بجهنم ابي بنقلال بجهنم قورك جهنم بتشوك بجهنم قورك وفعلا دنيا جوالي اتوا لبر اوا براتي دمي وبما خوش بي سيك راسي وت والفضل ما شهد به الاعداء وتي عيني اسلام ميجويكي رنين وسنجيني هي لتسامح لبردية أمر بشريت بيويسي بو ميجوها وبو إسلامها أو أقصى جوانيك أنطقه الله إن شاء الله خلق جيشته وقناعته كأبي قرينو بلا إخوة قرينو بو دين يكتري قبول كدن يكتري خوش ويستن بقول باران استقبالي لكن بباواج بتوقي قرم كلايئم الدين وعبادته بكلمة طيبة كصدقية بزردخنك تبسمك في وجه أخيك صدقة علاج لا إسلامه كوتاي وتكمينن بيقسكوتوم اسلامه و فنجا دالتيز اسلامه بوتان شو كزور قرن من ما اذان او عصر عصر اسلامه او كداده طوعا او كرها خلق خواي جورا هربا بزله وبزله مهرباني حموي راوني برو دين اخوا بعضي كي بخوشي بعضي كي بناچاري شو كغيري فلم يبقى الا باب الله بابا بيزغل درغاي اخوا الله وكيله كزرغاي نماوه بيزغل الرحماني رحمتي أرحم الراحمين كذ رحمتي نماو هم إذا أحمدوا بينيمان بيسمان وأنزاني علم هموشتكي بي وأنزاني تكنولوجي وكبتواني بو تيارا بشي بعاسمانا وبرجز دريا بروي هموشت حلبي أبيت شامي شريف نبخوا خلق زياتي بدبكتا زياتي ويرانا أمرو خلق زور تعمز ري دينا قرانا يبولا يقوا جاء ماو إيما رسميكي جوان لدين نشان بدين أو إيشي إيما أمي أهلي أم دينو مزقوتا شتيكي جوان نشان بدين بوينكي خوش مان ليبي رخصاري كي جوان نشاني خلق بدين بزر دخانه و سنگ فراوانی او خلق نیتی به لا ایمه بیدوزه تو خلق نان و آو جاده و کلان و پارک و شی لمه باشتره باشته که تر ویرانه باشته که تر ویرانه و عو داله او تبسمه توقی گرمه زر دخانه بیکنینه روی خوشه هدایت و آشنا کنه برو خواه عراسه کنه و خلقه برو خواه خلق تکنولوژیا پیش سازی عیبینه و کمینه دلی ویرانه دلی تاریکه مالی روناکه دلی تاریکه وجداني تاريكة ناخي تاريكة همي عذابة همي قسل هاتوا همي ايشة همي نالية همي نركية همي قريانة همي فغانة اعمى سرسانة او بس خواه تاريكة بإسلام بو إسلامك اعمى مستجواري كاية خواه بخاتي نوافي روزكان دلمان خوشكي عاقبتنا خيركي لبالاي زمينو اسماني او خاكو وخلق بپارزي امنو آسائش كردوسان وقلوسان من بپارزي او انتخابات بسر كوتويو شوق وشور ورسولي بسر شيء ان شاء الله بين الرمزية لو سرزوية ولو جر أسمانا خلق شفق رشان عزيمان فيكا خلق شام عليكا خوايا قنجا كان من صالحكا خوايا قطابيا كان من سركوتوكا لامتحانا كان يانا نمري باش بينن نخوش كان من شفاء بابني ردلتون كان من خمبارا كان من خميان بروينا يا ربي في المسكا كان من بسروا زردخانا بقيرا وسلوا كان من اوي لو مالي خواه ميواني توي لقناهي خوشبا لو كسش خوشبا امزقوتي كدرتوا وإدامة أدابة خزمتي ومزقوت عاقبتهم من خيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين.

الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيقي ولا ثقتي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين يدافع عن المؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن دعا بدعوة بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما أوصيكم أن تصلوا على سيد الخلق وحبيب الحق الذي صلى الله عليه قديما، إذ قال تعظيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وعاف مبتلانا، واجعل ثأرنا على من عادانا وآذانا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، يا جبار يا منتقيم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم تولى أمرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا. اللهم حقق أمالنا وتقبل أعمالنا، واختم بالصالحات آجالنا، أصلح أولادنا، أصلح طلابنا، علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا. اللهم علمه علما نافعا، وارزقهم عملا صالحا، وقلبا طيبا زاكيا. اللهم كما جمعتنا هنا اجمعنا عندك في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم امين يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، لذكر الله اكبر. وقوموا الى صلاتكم وتوجهوا الى ربكم رحمني ورحمكم الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر.

بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبقى

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجير بكي خدايا خوايا وامان لبكي كشوين كوتويكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خواهی لجنایی باو کدایک من خوش ببی، خواهی لجنایی باو کدایک من خوش ببی، خواهی لجنایی باو کدایک من خوش ببی، خواهی لجنایی گش مردوکان من خوش ببی، خواهی عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی، خواهی عاقبت خیری دنیا و قیامت من کی، رضامندی خود من بنسب کی خواهی. خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواهي ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواهي لهمو نهامتيك أمولات من باريز راوكي خواهي بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لايك من خوش بيتو من خيت جرساي خود اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته
ولا همًا إلا فرجته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا كربًا إلا كشفته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عدوًا إلا كفيته، ولا فسادًا إلا أصلحته، ولا مريضًا إلا عافيته، ولا خلةً إلا سددتها، ولا حاجةً من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

0: وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي توري لشيطان ويا وشيطانش لآقر درست كراوا وآقريش بآودة كجيتوا ديقر يكي لإيوة توربو بپیوبو بدانیشی اگر هیواش بووا او باشا اگینا با پال بکوی پیشو احمد بسندی کی حسن گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان اذا حزبه امر صلى. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر توشی

ارميه. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عيسى درودي لسربي لا لاي قومك خريك دعوة بانقواز بو هنديق لواني كشويني كوتبون داوايا كان لبو عيسى برسكر دوا بيان ليان برسي آيا خاوانك أتواني لآسمان وصفر وخوانك من بودا بزيني. وإذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والله عيسى أم داوايا بيستير بو أما چه داوايك يا الأخوة بترسن أما چه داوايك الأخواي أكن والله أم أوان حجتي أنا وابو حزكين أم صفر وخوانا ببي تائم لي بخوينو ظلمان لسري ظلنيا ببيو وبزانين تو راس كردو لقلماناو ويمج لي ببين شايتي بدين لسر أوي كتو راس كردو لقل إعمدا وإعم بروامان بيدا مزراو ترتبه. عيسى عليه السلام داواي أم قلي أم دورو بري برزكات وابو پروردگار كي بمدو تعبيره كلي ردا لقرآن دا أم دو اللهم وربنا بيك وليك دراو لهمو جيغا كاني تري قرآن دا آوانية تنها ربنا بلام لرداء قرآن فرميه. قال عيسى ابن مريم: اللهم عيسى كري مريم متي أي خواي پروردگار أي خواي پروردگار أي خاونا كمان ديل آسمان والسفر وخوانك من بودا بزينا تاب بيت ججن بو نوكاني استاو داها تومانو بلغيك بيت للاين تو بو پیغمبرايتي منو دا صلاتي بيس نور تو لرزق روزي بهر ورمان بكا هر توي چاكترين روزي بخش. اما لسر داواي شون كوتوكاني ام داواي برس کردو و قرآن بو ايمي تو مار کردو و قرآنش دعاكي تو مار کردو و داواي عيساي رد نكرد وو قرآن فرمي دعاء أوا. قال الله إني منزلها عليكم. قرآن فرمي أوا من بو إيوي دعا بزين دعواي بيغمبران كاتيك بدل صوزي وبدل إخيباك لتشوارشي وإي سنورة كاني دعا دا دعوا وهاوار لالان ويخوان برزكنا وخواي قورا بي أميدي أنك ليان قبولك. دعا بيغمبر من دعا پیغمبر خاتمی همو پیغمبران پیغمبرمان محمد علیه الصلاة والسلام لقرآن دا قرآن خوی تربیتی اکا و فیری اکا چون لپروردگار اکی بپارتو کلا آیتکانی آخری سوره توبه دا افرمی: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اگر هاتو اوان بشتيان لتوكرت شوين تو نكوتن نبونا شوين كوتيتو ديتو لردا موقفت چيبه. فقل قل حسبي الله من خاونك من بسا اللهم بسا او اللهي من اي ناس مو ايمان بيهنا ومن بيغمبري اوام او بس ابو من بهمونا وجوانيا كانيا بهمون صفات برزكانيا او تنها فرمان برداري من تنها او من لي اباريما هاوارو داوام بولاي او برزكما پشتو پنام هر او لا اله الا هو تنها كسيك بپرستري هر اولم بونا ولدا وتنها پشتم بو او باو ابستم واو خاوني عرشي گورا او خاواني ده صلاتي قبرا. اما قرآن فيري پیغمبرا كمانكا كاتيك لنا راحتي آيا لكاتيكا انجامي ايشاكاني بدلي اونيا كاتيك ابيني شون كوتاكاني كمنو خلقانكي زور پشتي تيكن ابي او بلي حسبي الله. اما خوي بو خوي جوريك لدعا خوايت من توم بسا تو يكد رحيمي تو يكد ببزييد تو يكد لقل من زور مهرباني توم بسا پشتم بتو قائمه چونکه تو پروردگاری عرشی گوری.
و دعایەکی تری پێغەمبەرمان لە قورئاندا تۆمار کراوە لە ئایەتی 180 سوورەی مؤمنون دا فرمێ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دە بفرمو خوایە لێم خۆش ببە و ڕەحمم پێ بکە.

0: خۆشەویستان. ئەمە ئەو دوعایانە بوو کە لەلایەن پێغەمبەرانەوە درودیان لەسەر بێ لە قورئاندا تۆمار کراوە، جگە لە دوعای حەزرەتی ئادەم و هاوسەرەکەی حەوا. ئەو دوعایانەی کە نوح عەلەیهی السەلام کردی، هود کردی، لوط کردی، و دوای ئەوە موسا و عیسا و حەزرەتی محەممەد کردی، حەزرەتی ئیبراهیم و ئیسماعیل کردویانە و قورئان تۆماری کردووە بۆمان، ئەچینە لای ئەو دوعایانەی کە لە قورئاندا هەن و بەڵام لەسەر زاری ئیماندارانەوە تۆمار کراون. یەکەمین دەستە و تاقمی ئیماندار کە دوعایان لە قورئاندا هەیە ئەو ئیماندارانن کە لەگەڵ حەزرەتی شعیبدا عەلەیهی السەلام یەکێکە لە پێغەمبەران کە دوعایان کردووە و قورئان تۆماری کردووە. ئەفەرمێ لە ئایەتی 89 سورة الأعراف دا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. پروردگارا خود داوری بکە لەسەر بنچینەی حق و راستی لە نێوان ئێمە و گەلەکەماندا، لە نێوان ئێمە و قومەکەماندا، چونکە تۆ چاکترین دادوەری. وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا، أي خوايا تو خود دادواري بكا كاتك شعيب درودي لسر به هاتو تناو قومكي كميق لو قومي كإيمان ينبوهينا وشوين أو كوتون بلام كساني قورو سر كردكاني ودى صلاة داران إيمان ينهينا وأوانا هاتون هرشيان كردوا لوان لشعيب لواني كشوين شعيب كوتون وبيانوتون: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. كاتك كسانك لقوم شعيب إيمانيا ندهينا بلكو أهاتن هرشانك اللحظة شعيب أوانيه لقليبون لنخرجنك دردكين يا بي ياخد دردكين يعني بيبغريتو ناو ملتو ديني إيما بلام أوان ئەڵێن ئێمە ناگەڕێینەوە جارێکی تر. دوای ئەوەی ڕزگارمان بوو هیدایەتمان وەرگرت، چونکە ئێمە پشتمان بە پەروەردگارمان بەستووە. دوای ئەوە لە ئایەتەکەدا دەڕوات تا فەرمێ: على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. دي خاونا كمان أو أو قومك إملنا بدين أواها رشمان ليكن أواها أنا بمان جرنو ناو نفامي ونزاني ودركوتنا ولا هداية دو. دي خوايا تو خود داوري بك لنيوان إمو أوان دا لسر حق بنشيني راستي شكتو باشترين دادوري. بەم شێوەیە ئەم دوعایە لە قورئاندا لەسەر زاری ئیماندارانێک کە شوێن حەزرەتی شعیب کەوتبوون لە ئایەتی 89 سورەی ئەلعرافدا دەبینین و تۆمار کراوە. ئەو ئیماندارانەی کە کەوتنە شوێن حەزرەتی موسا عەلەیهی السەلام لە ئایەتی 85 سورەی یونسدا قورئان بۆ ئێمەی تۆمار کردو کەوتوویانە: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. كاتك أواني كشوين موسى كوتن بيقومان روبروي أشكنجو روبروي هرشابنوا بلام قرآن في لسر زماني قرآن وبومان رون بيتوا كأوان زور إيمانيان بهيزوو بشتيان بخوا بستوو داوايان كردو خوايجيان. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أشكنجي أوان هرشي أوان نبيت ماي فتنة كإيما بشيمان ببينوا ياخد أوان بردوام كا لسر قمرايو لسر ستميان. وكاتيك موسى عليه السلام لقل حزرتي لقل فرعون دا أكويتا قفتو قو ودوائي داوائي ليكا يلا چيت بي عرزيكو ودوائي أوهمو ساحركان كودا كاتو ساحركان هرچي كان بي أي خنرو والام أوي لدستي موسايا أو عصاي فريدا دا همو أوي أوان همو يهللوشي أو كاتا ساحركان هر همو يان بويان دركوه أم هي زيلم دار دايا شتكي سحرنية بويا يكسري تسليم ابنو برواء هينن
1: یەکسری بڕوا ئەهێنن بەوەی خاوەنی مووسا کێ ئێمەش بڕوا بەو خاوەن ئەهێنین بەو خوای ئەهێنین هەموویان سوجدەیان برد هەمویان پشتیان لە فرعون هەڵکرد ئامادە بوون فرعون بە هەرچی هەڕەشە و گوڕەشەی خۆیەوە چی لە دەست دێ بابیکە بەڵام داوای خۆیان بۆ خاوەنەکەیان بەرز کردەوە وتیان لە سورتي أعراف لآيات 126 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين خاونا كمان صبر دا بارينا بسر إيمة دا صبر ببك ببشيق لإيمة تا إيمة لنا وصبر دا توك ما ببين وأوند صابر ببين هتا هين لجيان دا لسر ديني تو هدايتي تو بمينين وكاتق أجمرين باب مسلمانيتي بمرينو كوتاي بجيان من بينين دستيكي تري إيمان دار كلا قرآن دا دعايان تو ماربوا أوانش ياراني أشكوتا او چند گنجی که روبروی امپراتوری روم بونه و برانبری هاواریان کرد جگ خدا تاکو تنیا هیچ خدایی دی که شایانی پرستن نیا و کسی که تر خدا نیا فرمان برداری لکسی که تر ورناگرین اوان یکیگل دعا کانیان لأشکود دا که ایکن او یک ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا خاونا کمان للاین خوتا و رحمت و مهربانی خوت من بفرمو پی رواب بینا و او امری دست من داوتی او کاری هاتوی نتا پیجلی تو بو من تو او کو یارمتی من بو دست من بگره البته خوای گوره اوانی پاراست لدستی او ستمکارانو اوانی کرده آیتشی گوره که لقرآن دا تومار کرا و بوت آیتک همو سرزوی لهمو سردمکان دا ای خوینو لکتب آسمانی کان دا ده باسی هیا اویش معنو یعنا لناو اشکود دا بو ماوی 309 سال یکی کتر لو دعایانی قرآن تو ماریکا لسر زمانی ایمان داران و او دستو تاخمه بون او سربازان بون که لگل طالوت دا اجنگان برامبر او ستمکارانی لو سرتم دا هبون که بناوی جالوت و بون و قرآن دعاکی او من بو تو ماریکا که افرمه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أها دعا كان همو إلى ميدانا كراون لنا ونارحت يكانا أنجام دراون دعا لغل قال دانا ودانا كري دعا لغل إسراحتا أنجام نادري دعا لكاتك برزبيتوا كاتيك مروفكان كاتيك إيمان داران أوتان لناو جنگا أوتان لروبو روبا روبو نوويكي سخت دا أوان آمادين خوين ببخشن جاني خوين بدن بويكا خواي قولة داوايكا ليروها داواي سركوتنكن خواي إما جندي توين إما سربازي توين ديتو صبر من بي ببخشا داواي صبركن داواي أوناكن كا ازیتو آزارکان لسر سوق به داوای وکن برام بر او ازیتو زحمتی و روبه روبونان آرام گربن بهیز بن ثابت بن دامزراو بن سرکون داوای او ناکن که خواه ام ازیت من لسر حل گره خواه جالود لناو بری خواه بی که بپندی زمانه نالی خواه ای خواه نکمان لسر دستی ایمه بپتوبونی ایمه بدامزراوی ایمه بصبری ایمه ایمه سرخ بسر کافران دا اما انسان بهیزه که انسانی ایمان دار بهیزه داوایشتی گوره که داواکانی بهیزه لخوای بهیز داوای که داوای اسراحت نکه خوای اوشتم نسر ریلا دی خوای رزگارم که خوای بقتارم که الحمدلله اوجار الشهید نبم بم شوازه دعا نکره بو شوازه دعا اکره کمروف برم که مادم جندی خوای جندی خوای دلی قایمه دامزراوه دسته یکی تر لقرآن دا دعایان بو ایمن تو مار کراوه اوانن کشون کوتی حضرت عیسی بون که بحواریین ناوبرین لقرآن که دعا کشیان امیه ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ای خاونا کمان او ایمان ما هینا بوی ام پیغمبرت هێنابێتی و لەڕێی ئەوە نازڵت کردووە و وا شوێن ئەو پێغەمبەرەت کەوتین کە تۆ ناردووتە بۆ ئێمە دەی پەروەردگارا ئێمە تۆمار کە ئێمە ناونووسکە لەگەڵ ئەوانەدا کە شاهدن شاهد یعنی گەواهی دەدەن شایەتی دەدەن لەسەر ئەوەی کە مؤمنن لەسەر ئەوەی کە ئەم پێغەمبەرە ڕاستەکە شاهد و شەهید لە قورئاندا شاهد اسمی فاعیلە و شەهید ئەبێتە بەلیغترە لە شاهد بەردەوام کەسێ شاهید بێ ئەگاتە مەرحەلەی شەهیدی دەیخوایە ئێمە ناونووسکە کە ئێمە شاهیدین ئێمە بە ئیمانێک کە هێناومانە و بە شوێنکەوتی پێغەمبەرەکەی تۆ ئێمە بە شاهید تۆم هەرکە ئێمە داوای شەهیدیت لێ دەکەین داوای شەهیدی بەو مانایە ئەنی ئێمە وا ئەی سلمێنین کە پێغەمبەرەکەی تۆ ڕاستەکە کە پەیامەکەی تۆ ڕاستە و ئێمە شوێنی کەوتوین و بە هەمان شێواز لە شوێنێکی تری قورئاندا شوێنکەوتوانی حەزرەتی عیسی ئاوا فەرمون ڕەبنا ئامەنا فەکتوبنا مع الشاهیدین کاتێک قورئانیان بەسەر ئاخوێنرایەوە دوای ئەوەی قورئان نازڵ بوو کاتێک ئایەتەکانیان ئەبیست گوێ لێ ئەبوو ئەیان گوو خاوەنەکەمان ئێمە بڕوا ئەهێنین بەم ئایەتانە ئیمانمان پێهێنا دەی ئێمە بە شاهید تۆمار کە ناومان بخەناو ناوی ئەوانەی کە شاهیدن لەسەر ڕاستێتی ئەم پەیامەی تۆ بڕێزان تا ئێستا 7 گروه لە قورئاندا لە ئیمانداران دوعاکانیان تۆمار کرابوون باسمان کردن بۆ هەڵقی داهاتوو درێژە بەم بابەتە دەدەین و بزانین کەیتر لە قورئاندا لە ئیمانداران دوعاکانیان تۆمار کراوە و ئێمەش شارەزا بین و ئەتوانین ئەو دوعایانە بکەینەوە و بەسەر زاری خۆمان بکەینە بیردی ڕۆژانەمان تا هەڵقی داهاتوو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرص با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشوري بونوج بدزنوجك تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجك فرز لمزقوت ونوجك بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نيوجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پاريزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويتيوا. پنجم بانجام داني نيوجكي بكومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشكيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتو داواي لخوش بنيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیح کنده هاتوا.

صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، غمبار مبا إبراهيم كوريا دم فرمي الحزن حزنان، حزن الدنيا وحزن الآخرة، خفت دوجوري يا خفت الدنيا يا خفت قيامتها، يعني خفتك لبناي خوايا كأجو باداشي لسرا، يا خفتك لبناي خوتو دنيايا كباداش تيني. اگر خمشي رابردو بيت حزنة، اگر خمشي دهاتو بيت همة، اگر خمشي هنوكي استابت غمة. ملايين خلق لدنيا دا بمخموشي دردانوا دنالينن وبيضت عيناه من الحزن. خواهی گوره فرمی لخفتا لغمباریا پیغمبر یعقوب هر دو شاوی لدازده من علاکانی نصیحتی هنگ رو تیانت حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین اواب رو او نخفت بخوایی دکوی تسر جیگه و نخوش رکه یو تیاجید. پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام کاتی اهل طائف دریان کر هنده خفت بار بو افرمی لم افیق الا و انا فی قرن فعالب، افرمی نمزانی چون بم خفتو رویشتم وقت تماشا کم گیشتوم ته لوتکی چقلکان یا رویکان ک ناوسی ک 6 کیلومتر دوره ل طائفو تو 2 کیلومتر به پی بخفت روی کاتی بوختانه ک بو دایشی من دارن عائشه کرا فرمی اما نم خفت خوار حتا ظننت ان الحزن فالق كبدي حتا درنیاب لوی براسی جرقم پارسه پارسه کم خفتی ک توشم هاتو. بو ابن قیم فرمی یضعف القلب مروف ضليل آوازة بخفت بيوراء بيتوانا بيت يهدم البدن حتى ناوي ناوى جهنم حاضرة ناوي ناوى نار دنيوية براسي آقريش دنيائية او مروفة وردور دتوشي ترسى بي لترسوا جياني تيغة شي خوينا مني خراشينا مني لآوازة بيتوا وردور دبر اوار وكا اكويتا قمان لخوي وشوار دوري عقل دسا دا توشي كآبو خموشي بيت توشي خوكشتنا بيت خواب ما فارس يا ربي قلق هو كاري هي لو أنا أوكي ابن مسعود فرمي أخوا هند جا خفتي دانا والبهوي تشي والشك والسخط قماني خراب رامبر خواه خلقان أما خفت الدداتي وأنا رازيبون بوها مبشرانيك أخوا بيهاوي خفت الدداتي هند جا البهوي لاوازي إيمان ثويا يجعل صدره ضيقا حرجا أو أن الإيمان لاوازا ضلي باستا بيزارا لخمي بردواما يا هند يجال هو كاري لدزداني خوش ريسي كويا خديجة وفاتك ناون راشي لسيرة عام الحزن صالي غمباري ما تميني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين خدا مروف سزانا دا لسر غمجيني ضلي وفرمي اسكي شاوي لكاتك ليش لدزدا خوش ريسي كاتي كركي خوي وفاتك فرموي وإن على فريق فراقك يا إبراهيم شين لمحزونون يا مزور ضلقرانين بكوشي دعيتو يا إبراهيم هند جايش بهو شكستوا إلى غزاء أحدا فشلتم ها شكستان ينا سننجامك يتشيبو غما بغم خفل لسا خفتان هاتر هند جايش خفتك خفتي دينة هنا خفت أخوي لم دينة هنا خفت أخوي لحالي مسلمانا أما صفة إيمان إيمان دارا أجنا منافق أهمتهم أنفسهم تنها بز لخيار إخوائج بز لخمي إخوائج بير بز لخفتي إخوائكاتهم باشي بكزني هند يزارج وكاري قناه تاوانا كان أو ابن قيمة فرمي عقوبات عاجلة أو خم خفتي توشد بيل لسر كم كورتيكاني جياني دنياتا بخوتها بشوروا جاري واهي مروفا أترسيلة نخوشي أترسيلة هجاري أترسيلة دجمن أترسيلة گرفتو چشکان چاره سری ام غمباریانه با ود بیاب گرینوا با فرمان کانی خوا کافر می لا تهینو ولا تحزنو خفت مخون ما بازیم بر وادار راست قینه کان کسانی کن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ناترسنو خفش دیج ناخونو ناجت ریان خود سرقال که با باور رو با کردوی چاکوا بالیان دراو با جورم روانه فل نحیینه حیاتا طیبه جیانی که پر لخوشی و کامرانیان با فراهم هینین
اواني ريغي خوابر نادن فلا يظل ولا يشقى هرجيز توزي بدبختي ونهامتي خفدنا من ان شاء الله بير لدنيا كرا وركاك تو دروس بي وشي خويره بهجنيه سجن المؤمن سجنه تو لدايك بون توفي كبد لمشقتها انك كادح التي كوشانها هتا وساتي دقريته ولا اخوه سبحانه وتعالى جيانها ميسر تاسر تاقي كرنويا وكو جبريل فرمي عيش ما شئت فإنك ميت شنب بجي هر بجي بس دبيها بمري ها

لبرو دنيا دل نيابة لقورانا يا ما دم لقورانا يا دبي شاوري دل خوشي ما بقول شافي فرمي سروره يأتيك كلا عيادي بخوا شون لصالك أدو ججني لواسي لصالك أدو سجاد دل خوش ببراسته ابن عطاء فرمي لا يتيم للمؤمن فرح يوم بخوا إنسان إيمان داري راسقين لواسي لروجك هيكجر دلي خوش نبي لبعنا تاوري لا خفتي لا بلا هردير إنسان كمرد بروادار كشو بها الروح يعني في برواداران ليكوبنا ولين دعوه فإنه كان في غم الدنيا كل هذا اللي قرأ يسأل خافة الدنيا الرزقاري كاتش برواداران دسنا بهاش دلين شي الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن صواز بو أخوائك لهمو غمو بجاركان رزقاري كردينو نجات مامو بير لباداش تكيب كره وفي غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب إنسان بروادات شهرشتي بغم ولا حزن ولا أذى تشهر خفتشي آئستاو رابردو داهاتو بيت إلا كفر الله به عن خطاياه أو خفتا بيت السرين ويقناها كاني وإلي يدي حتى يلقى الله وما عليه خطيئة دقريت أبو الله إخوة سبحانه وتعالى هز قناه شبه وإنية بإذن إخوة لبروا تاتواني ولا برزبا وكوية شرفية شاكانة فرمي يزيد في الحسنة دم غمباريات شاكانة زيادكات بشري حافية فرمي داعية إلى طول الفرح يوم القيامة أم خفتاني دنيا كلبر خوايا إن شاء الله وكاري ويكا شاديها تاهتا يبدأس بيني لبهاشتي خوايا سبحانه وتعالى خفت ما خو بير لمردن كره ومشتكو تايب يدي ما ذكره أحد وهو في ضيق من العيش إلا وسعه عليه هل خم خفتي بك مردن كتايب يعني نجاة الدبي أمر الناس بيني أو عند خود القرآن مكا إنساني بروادار يموت ويستريح نجاة يبي أسودا بي إن شاء الله قريته أبو الله إخوة سبحانه وتعالى بويا دعوك أبو الله اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر خوايا مردن كرا أسوديم باريز رايم لها مشر وخرابيك صلوات ودرود بو پیغمبر بن يرى عليه الصلاة والسلام يشي لها ولان فرمي پیغمبر إخوة من همو دعا كانم كل هذا صلوات ودرود بوتو فرمي إذن تكفى همك كواتي إن شاء الله ظلت خوش ربي أنا خفتنا أخوي با شي خفتنا أخوي با صلوات إذا صلوات با خفتنا منه ويغفر لك ذنبك وإن شاء الله أخوي قال لك أنها كانت دبوري أو أن دهر خفت أخوي خفتي قيامته بكاك كون من أبناء الآخرة وإمام علي فرمي كراني دنيا مبن دوستاني خوابن كراني قيامت بن پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي من جعل الهموم هما واحدا هم الميعاد كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا هل كسي همو خفت كاني كوكاتو تنها لخمي قيامتا به إيه خواه همو كاركاني بو بابا الرئو فيز بعزيز ناك حمو بو بابا الرئو دلي دولة منك رسقي زياك حمو شتشات اگر يشي همو خفت كاني كوكردو بس لدنيا بو بدسينان پارو پولو سامانو دا صلاة خواه كاركاني تيكالكا بسريكا دلي فقيركا غرو شاريه وبيليه شمنيه وأوشي خواه بويدانا ولو زياثري بينا بخشي لبروا داواما ليكرا والأخير مزي سابرين اللهم لا تزعل الدنيا أكبر همينا خواه واما ليمك الدنيا تواجي خمو خفتكان من بي في عودة بي لخمو خمي قيامتيا بي زياثر تاتواني پش بسته بخواه سبحانه وتعالى خواه بلين يا وفهو حسبه پش بمن بسته فرمي خميش النبي سيقو بخواه بي اعتمادي بكر السر سبحانه وتعالى هل خواهك هم مستشي بدسته لفرموديش ضعيفة هاتوا فرمي اسكه السحو جاب لي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اسم ضعيفة محديثة أفرمي كفاه الله ما أهمه خواه مكاني ليدو لخاته ولي أربين يتوى پیغمبر عليه الصلاة والسلام لهجرته بشي فرمو بأبو بكر لا تحزن غمبار مبا إن الله معنا خدا بشي والمانا لقل مانا تاتواني دلي خلق خوشك بأخوا دلت خوشك خفت ما بخلق خوا خفت تاتي وبراسته سرور تدخله على قلب رجل مسلم في عنصان فرمي دلي مسلماني خوشك قرزي شي ببروها وكاري شي بك مصيبتي شي هي دوقسي خوشي ببك بعد ليب ديتوا بوي غرفتكاني كم بيتوا تاتواني نيشكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ببلال يفرموشي أريحنا بها يا بلال ظلمان خوشكا باو بانا باو نيشا أي بلال بشي ظلمان خوشكا باو بانا نيش هي ضلي داجي دي بي

جعل قرة عيني في الصلاة أو برشادي وكامراني من لن يجرى يا غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ويا كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة هل كانت يخافتك قرسيها وبيات شيكر يكسر دس يكر بن يجر وبها وصلك عين شيدة فرمن يشكر لسل دور كان يشكر دور كاتيته دور كاتيته دور كاتيته تاقوى ربين يثو تاتواني آرام قر بيستعين بالصبر والصلاة برامبر همو شيشكان بس يبو اسنوا بآرام قري ونيش خواه يقول رافرمي سبحانه وتعالى بلا وصبي صبرا جميلا صبرك باجوان بيو نسكالا ما كروا او نقلي ما كالأخوة او انده بيزاري در مبرا او انده بيصبر مبا بس صبرك جوان بي وكو امام عمر فرمي وجدنا خير عيشنا بالصبر خوشتين ساتكاني تمن من بسي بدس ما هنا صبر بارام قري سفياني ثورية فرمي الحزن على قدر الصبر شن الصبر هبي او اندخم دير رويته شن بي الصبر بي او اندخم براسي جيرو قرف بوديت ابن الجوزي قال الدنيا وضعت للبلاء فينبغي للعاقل ان يوطن نفسه على الصبر كاك الدنيا خواب بلاي دانا بتاخي كرنو عاقل او كسيك براسي هل يسا اخوي اكات ارام قر من يتصبر قرسي جنيا يصبره الله هكذا بس لسالتاية كما دان بخويا بقري عند الصدمة الأولى وحد سكافر مي ورده ورده آرام قريب إن شاء الله وتيه برد تاتواني بأميد مبا خوافر مي لا تيأسوا بأميد مبا لا تقنطوا بهوا مبا إن مع العسر هاتش يشيك هاو حر شارة سلكي لقل خويتي مع هند يجار نخير سيجعل الله من بعد عسر يسرى هند يجار قرفت هاو ما ويشي دبيت خمد نبي إن شاء الله در رويته وخفت نامي نبي إذن إخوة يقولوا مهربان قمانت باش ببخوة أنا عند ظني عبدي بي إخوة فرمي من اللي قال برواي عبده كمان برواي دوايا نجاة الدبي نجاة الدبي برواي دوايا خمد در رويته ودر رويته تادة تواني أقال بلانا كان الشيطان بي شك الشيطان إشي شيء ليحزن الذين آمنوا بس بويتو خفت بارك ليس الشيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن وكي ابن قيمة فرمي هيتش اشتياقني خوش يستر بي لا الشيطان لشي لو جناب ببين يا غمباري بو الدنيا طبعا تاتوانيت سرنجي نعمتان بك اخوابي يا بي راس هندي كل يسن راوته بلا مسند بو هي الصوت عروي كري زبير برزازاي بيغمر صلى الله عليه وسلم كقاشي برايا وقاشكي هنا برزي كدوتي خويا خد زانيم قاشا بينا شون بو حرام سباز بو تو خويا شوار بلي كل يسن مو شوار بلي بياهم سيانه بو يشتو متو محمد يكرم اللي يستنى وسيكر يتربى شنو متوا بيركله عقله هي هي العقل ثانيه ايمانه هي هدايته هي او شاوانه بايت سنه او جويو او همو نعمتي اخوابي يا ولا ركش ولا ناخا جنها من الله هي لا ابن عمر عبد الله كري عمرو كري عازس كسير لك مسكن تسكن ما الله هي بالي جنها هي بالي انت من الاغنياء تو دوله مني وتي ولا خز مكايش ماني وتي فانت من الملوك قاعده تو پاشایت خبر لسی ده خو خو براورد مکه به فلان افسر که هر یک جای این سر بخوی خو هي انظر الى من هو اسفل منكم تماشا اخو اخو توک تو خفته گه پنجه هندجا خفته کانی خو روز و خرست تماشا سرو خود مکه بو نعمت کانی خود بدر که سبحانه و تعالی تا توانی هو ام لا شی تو پر لا پر لون نعمتانی که خواب پیدا وی زور بشی با وزید وید ویتامینی وی خواردنی وی التلبینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خفت یه باید چیه کرد یه چی یه چیشی لذت باید یه چی نخوش باید وی خفت که برای تو چیه کرد آدم من جالب که بیان وشیب کنم شربای درس که شربای چی یا گنم یا جو پیالن التلبینه تذهب وی بعض الحزن شکم را برسی بیاد دو جار باری گرانه خفتی قرص تر این جانه آبی لبرگ چون سی سول آوازه اگر آوت کرده شد چون ابوجیه تو انسان جوایا خوراچی پیشتر هندی جار که اکل خمی استاده بود تو خمی یو های خمی ساله چیتریتی الله اکبر چی را دقیقت توجی اذا اصبحت فلا تنتظر المساء باب خمی استاده بیانی خمی واره مخو خوازه نبیت یواره لیها فلا تنتظر الصباح خمی بیانی مخو خدا دزانی پیدگی یا پیناگی تا تواني سرنجي أمها مسودبك أخوال ري أمخ مخفته وبتوي بخشي سبحانه وتعالى ظلني أبا وخفتي بو بيشيناي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
خێرێکی زۆر زۆری تۆ لەو خەفەتا هەیە، لەو گرفتا هەیە، لەو دەرد و بەڵایە هەیە. بەمە خەفەتی خۆ بڕەوێنەرەوە. ئەم بەڵایە کە بۆت پێش هاتووە، شکەین الله ئیدا حەب قەومەن، خۆ هەر کەسانێکی خۆش بێ بەڵایان نداتێ. من یورید الله بی خیر یصب منه، خواب برنامه خیری بور کسی بیه بلای تو شکا. این العبد لتکون له المنزل، مروفی واهی پلیشی زور برزی بودانا و خواب به هیچ تی پی ناگا. ام دردو بلای انا واد دکات که تو پی بگی گمانت باش بی بخوا. الکا که مصیبت شیه نویتی پیش الله سبحانه وتعالی لخود باشتر خود دناسی هو اعلمو بیکم لخواب برحمتر هیه لخوا زاناتر و داناتر و چاکتر و بتواناتر و هتادوائی داد پر ورتر هي با او پر عدل و علم و حکمت و رحمتی خوی امی بباش بو تو دانا و اعتراض بو اگری هی مرو في داماو بو بولا بولا کی بو نارازی ببریار کانی خوا سبحانه وتعالی ام خفت درمانا بو جنابه ام خفتا پرورده بونا ام خفتا ام گرفته که هاتوا خوای گورا مهربان بیر کرده و بم مصیبتت چندان مصیبتی گوره تر لپیشتا لای برد اما قتاب خانه که مالیشی کلی دینار علی انضجنی الحزن والله من لره خفت باری و بم بمروفشی کامل و تا بو چون که براسی خمی دین مخوارد خمی قیامت مخوارد وام لي هاو كراسي دنيا بناس راسي قيامتي بناس فضيلي كرة عياضة فرمي لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان مروف كاتيا أبيت خاوني إيماني طواو أقاث أو قناعاتك هندي بلا مصيبة وهندي مصيبتي بلا كشواني هم خلق سفياني الثورية فرمي ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلاء طوال الشرع شارزان نبوة أو كسي نقاتة أو قناعتي هندي بلا أو بر نعمة بوتو وهندي نعمتي جوريابة أو بر ثاقي كرنوي سخت بوتو عجبا لأمر المؤمن بيان صنفر مصر ساما بوكاري برلادار إن الله لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له هر كاري هر شتي خدا بيه نتبيش لبروادار هر همي بر بر خير بودنيا وقيامتي يستعد او مروفا او مسلمان عند جا خفت باري لسروي شكان بسري كاكوت انت شكان زوب كدواي ما خكاكا اذا كثرت الحوائج فابدا باهمها امام الشافعي فرمى قال كوم الله ايش دواتا بيش تكلم ما بسري كا مسلمان بروشيلي بك كامي زور غرينغ لبيش اوان جنبا كاكا بتال ما بكرد على شر لا بتالي باشتر خوش شر لا مخراتر بتال ما بخوم مشغول كبه فيربوني زانستي بسوده وبكاري چاكا و كاك دل صوص به شاوري پاداشي كسمه خير يتخفل لسه شيء هوي تو بو خواك يا بو خلق لا تلوم احدا على ما لم يؤتك الله او ابن مسعود فرمي لو ما خوارس خيشي نهايه تتي لو ما كسمك حسوديش بكسمه با هاوريش ما دخل رازيك لا خد لسه حسابي رازي بني خوا سبحانه وتعالى ان جاش تعالى شو ذاك تو هو براسته يا ستارجيار خوا دزاني شي اللي بيشه تو هل يستوى أما دباش ببيش بيني وبكر نجا مصيبتي درجة ذها بخاصة إيش الرياء وبراسته توم رافنيد لكو خالكنيد هر والله حتى بجي قرب عشتي وأبيني وأدي الثري وما جخوا خوي بزين سبحانه وتعالى بره عليه سأخوتي بأما دكا بوربا عذابا بيربا دليربا كل رجيان كرت بخافته يبيت السخافات فيها بشتي لا وشي وكم نرخوا يبيت السر جازا شوينا خب قربات وزي خفت اللي بربته امام الشافعي فرمي السفركة شو كلا السفر بين سوديه شي لو انا تفرج هم من توزي خمه باقي كاك توزي مشغوله بي في غمر صلى الله عليه وسلم كان يبدو الى هذه تلع قشت يكر بوس جوشمو برزاياني شو دوري مدينه جازا كب خمي بثاقتي يروي تيكر بو توزي وريشي بو قرته كاك جيان توزي الو غوري شي تيابكا لسه يقري تم رويشتو قربان حذر کاخ جنانه گوری و تا شوار فصله گوری باشی من تو بونه گوری لای او هر زستانه یک کاخ بوبه بهار بوبه هاوین بوبه پاییز الله اکبر جیارت گوران کاری تیاب که تیه کوش علیکم بالجهاد خوز جهادی شروط رنگ من نما علیکم بالجهاد خوز جهاد او نما نایشی فراوانا همو تندزانن همو تیه کوشانی بر رازی بونی خوز جهاده
براهات ما بو مزقوا أبو ما من نافر من الجهاد في سبيل الله بإسناده صحيح لمسلم أحمد إيه تيكوشا فإنه باب ودروازيك يدفع الله به عن نفس الهم والحزن وهم مخ مخفتك لإنسان دربين يتواب بخوان جان هنا كرت تخوى حسودي بخلق ما بو تورا ما بو نارازي ما بو لكي لا تسو على ما فاتكم خفات ما خوالا ويلا دستسو كرا هيتو نبو هيتو بو على دست ناسو دلخواش ما بو عميل دستا اخوه هميش دواش لدست بشيست ما ويجيتر جان لعلو قرر دبرو هتاتو اني لا تشددوا على انفسكم في انسان فرمي كار لخو قران ما كا امني لخو قران كدو فتقعد ملوما محسورا دواي هما قد داخل يخو بابا استاني ولي قران لا تخافوا خواهي قرار فرمي لا تخاف ما ترسن شيطان اللي بترسن تبقى قصي كامي انك بقصي اخواك سبحانه وتعالى بقصي شيطانك لا تشي ترسي ها هي لم سأزق عزام زريل بدس بغير الله سبحانه وتعالى هم سزيكو بيتو ناتواني بوشك الليبا ناتواني زيانك الليبا ناتواني قازان جيك كل ما فوق التراب يكون رابع عدوية فرمي التراب هم ويلا سر زيوية هم يخولا هم ويلا سر خولا هر خولا لثورات هل لم يزن أسراوة أكثر ما تخاف منه دلنيابة لا يكون مسؤوليني أوي تولي دثرسي ما ترسنا يا ترت وانا هنا ترى سبحانه وتعالى شاك كاربا كاكي شخرابيك اللي قلاك يا دعفك اللي بخو عم خرقوا قينا بوخي تدل طبعا خفت تزقوي ولما عفوت ولم أحقد أرحت نفسي من هم العداوات ما مش شايفه في المكاتب أنا برم عفوك اللي بخو خوم مرزقاك اللي مخمو خفته كل هاي شيء خسر فيها الجواب يمهر تجاب شيء تو زين بخسر فيها ولا برد لداخي توني لداخي خويتي لخرابي خويني لخرابي توني يقصر فيها لخرابي خويتي إن كلمته وكن شافية فرمي فرست عنه ولا جوابي بيته نظري خوش ركي وإن تركته وقد جوابي نيته كما دني يموت بدخ وامري جداني شتو جوابي أمي عتو جوابي دنيا أخوي بسي وناك جوابي أم بو جوابي وبرا وما الله وك ألكاك التوان وقناه كم كهوشي من فبما كسب ديديك مشان بلا زوبيو غرفتاني دي ثريتان حتى خفت كانيش بهوي شي وي بهوي خم بهوي كم كرتيه كانت انا لقى الخوي سبحانه وتعالى لقى شوار دوره امام عمر فرمي اذا كان الرجل مقصرا في العمل اقر مروف كم كرتيه ولا انجا لا انجام داني فرمانا كان اخوا سبحانه وتعالى ابتلاه الله بالهم خوا شي خاطري خفت بو الى ريو خفتو باشكات كواتا كم كرتيه نبي با خفت نيتري متقيب خو بارز الحرام يجعل له من امره يسرا كراساني بوك اخو له مبارك يجعل له مخرجا دل نيابه خفتنا له رزقار دك ان شاء الله كاك هاوريتي رجبينو دلنا خوشو در رشكان وبرشا رشكان مبا راه هاوريك سي صالح وشاكبه المرء على دين خليله تاتوانيت عوني كري عبد الله عليه صاحبته الاغنياء ما ويقوم برفيقي هندي دوله من خو اجي لي نظلم تنبو حسن سي براودي اهو قوم مكر حاي زور جاوازي بلام صاحبت الفقراء انجزت ما شنبون برفيقي هجارة كان فاسترحت وخش سيدكم كل خوم لم يندوا من ثرم لقى هجارة كان كواتب زانا بي تهاوري الشيء كاكا باورا بخزا وقدري خواها بي والله هموش تي كل شيء بقدر همو جوليك حتى وضع يدك على خدك وكو ابن مسعود فرمي والله عام دسائي جوليني ببرنامج سروي وبراسته والله يك اندازه جيري وردكاري شي بو دار رجا وخو يك ازنات ان لو وردكاري درشي خو با او بر عدالتي خوش يزوم مش لك ازناك دبر وخ من نبي اخو اگر شي شي شي نبي خو يهل مي اج سال سرك شي بو دانا دبر فمن رضي فله الرضا راضي به برنامج اخو بو بيشاتا كان با خو يقول راضي وك سبحانه وتعالى شكا بخوا خفت انسان وكو ابن مسعود فرميت دل خوشي انسان بس شي اليقين والرضا راضي به بشي اخو دل نیابه لبلا نکان اخواتو او پر دل شادی قناعته به بو جوانی بو با هي قناعتين يا بلوتي و نيدس كاريكا قناعتين يا بخشي قناعتين يا بسر الشاي قناعتين يا نازان بشي كاك هر قناعتك ني اداوك الاخو ابلي اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف لي على كل غائبة لي بخير يا رب العالمين يا رب اخويا قناعتا بيت يا بهم ورزقانيك بيت بخشيو تاتواني ذكر كخواب في غمرك يفرمي عليه الصلاة والسلام دزانين زور غمبارة بلا سقسي بران بركان
چونکە پێغەمبەران بەڕاستی ژیانی سەختیان بردووەتە ڕێ. ئەشەد الناسی بەلانە لە ئەنبیا. ناخۆشترین ژیان بە گوزەرانی بێتیان پێغەمبەرانی خوا بووە. ئەنجا زارایان، ئەنجا پیاوساڵحان، هەموو مرۆڤ بەهێندەی دین و ئیمانی تاقی یەکترێتەوە. دین و ئیمانی قایم بێ بەڵاشی قایم. سەرنجی پێغەمبەر ئادەمدا هە لە بەهەشت دەرکرێت و هاتە سەر ئەرز هەموو شتی عەیدی خۆتە و کوڕەکەشی ژیان کوشت. وەکو پێغەمبەر نوح قەمێکی کە لە ڕەق و ژنێکی کافر و کوڕێکی کافر. هەر پیاوە لە خوار بە پێغەمبەر ئادەما حەتا دەگەیتە پێغەمبەر خاتم کە محەممەد عەلەیهی سەڵات وەسەلام. لا تەحزەن عەلەیهیم مەقسی چی؟ خوا بە پێغەمبەرەکەی فەرمێ خەفەتیان لێ مەخۆ. لا یەحزونکە قەولهم قسەکانیان نیگەرانت نەکای پێغەمبەری خوا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كل بو وقت خوتك جي لخفتي او قومك باور راهن يا قسينا بجيك لا مش يعني دع اذاهم وتوكل على الله لبر وثات واني هادي خواب كافرمي كاوا غم دايغتي شبك فسبح بحمد ربي وكل من الساجدين سبحان الله وبحمده بلي بو يدل خوش به اي بيغمبري خوا وسجده بروات نيشك لا حول ولا قوه الا بالله بلك كاك استغفر الله زربك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اما قال عذاب يم خفت بشيلا شيء استغفار نافر من اسكز داوي لي خشمون لاخواب كجعل الله من كل هم فرجا همو خفتي رزقار يا اخوي يقولوا مهرب سبحانه وتعالى شك ذيك الشيء كا دوش تكا بمر تطمئن القلوب ضلي ارامك ضلي شي خوشك ايش من ضلي خوشنا اخوي فرمي انا معه اذا ذكرني من لقى العبد كما مكاتنا يمني ايش وين ذلي خرجنا هكا مثل الحي والميت ايش ذكر كاو ايش ذكر انك اكو زين دوم دعايا اخر شيء دعاء خو بالي ندا استجيب لكم تداواك ولا اخويا ظلم خوش كي خم خفتم لي بالروي لي توا كاك وين ظل تاع باسك بس ولا منا من ايش بدي صلاتني باسك ولا اخوا بلا انما اشكو بثي وحزني الى الله بعد ظلمنا مني يزيد الرقاشية فرمية الدعاء المستجاب الذي يهيجه الأحزان والله دعاء قبل كلاوة ويك توزع بغنباري وداوك نعمة معول الكمدي البكاء بفرمية سكي شاوة كانت برامبر خواه زوري لا خفتة كان درشت بل يا رب اشرح لي صدري خواه ظلم خوشكي ظلم بيته يا رب العالمين شكا خواه يقول فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين خواه يقول لها أوك أتواني غم لدل دور خاتو هل أود أتواني بدردو بلا الإنسان لا بارز قاربك أنا زفرمي من لخزمت في غمر صلى الله عليه وسلم كنت أسمعه كثيرا يقول لخزمت في غمر صلى الله عليه وسلم زور زور جار جوم ليب وام دعائي ذكرت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال شيم دعائي زورك في غمر صلى الله عليه وسلم خوايا بنا أقرم بتو لغمي داهات ورابردو بنا أقرم بتو لتمالي وبيد الصلاتي بنا أقرم بتو لقرزاري بنا أقرم بتو لبسكيو ترسنوشي پناه گرم به تو لجیر دسته ای ابن مسعود فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعای شی فکر کردین بو خفت فرمی هست کسی توشی هر خفت یک بو با ام دعای بکن اللهم اینی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمك عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندك ان تجعل القرآن العظیم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي أفرمي هركسي أم دعايا بكات بيقين و إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا إن شاء الله أخوة خمينة يا علي غمجيني الروين يتوا ودلي براو بر دل خوشك إن شاء الله كواتا وثاني في غمر إخوة أمدعاء لبركين فرمي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها حمو مسلماني أمدعاء بيست بيست يكسر لبركات وبكاري بين سبحانه وتعالى أبو خوي قولي مهربان لكو تيا دواقين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
يا ذا العرش العظيم ويا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان يا ربي خوايا فناقرين بتولى خمي إستاو داهات ورابردو لترسنوشي بيسكي فناقرين بتولى قرزاري لجدستي لتمالي لدى سوستاني بدى صلاتي يا ربي خوايا قناعت من في بخشي بورسقي في الداوين زيائي كيبو من بركي لبركة ورحمة يا ربي خوايا خمكاني دنيا من بروين روا خمكاني قيامتش من بكرة درجة برزي و پاك بونا ويقناها كان من يا ربي خوايا واني داوين ليا كردين بو هر ما بس يشي خوايا بو هر نخوش يشي خوايا خود باشتر آقاد ليا يا ربي خوايا شفايا نخوشي عن بي يا الله شفايا بي يا الله شفايا بي يا ربي خوايا خمي دليان برويني توا يا ربي خوايا قرفتيان شارة سركي اوي بيها وسر من دالة في بخشي وشيتي بوي صالح كي يا ربي خوايا همو خير وشاكيك داوال ليكين كبيغنبري قبل داوال ليك ردوي عليه الصلاة والسلام فناغين بتولي همو اوشتاني بيغنبر فناي قلتوا بتولي يا رب العالمين فنا من بي يا ربي خوايا ولات ما بركي لرحمة مهرباني وبركات دوخي تمو مجاوي وغمو خفت برويني توا لمسلمانان يا رمتي من بي بو شاخي زيات لما نجي بيروز يا رمضان يا ربي خوايا فردوس من بنسيبك لهم سزاكان دنيا ونا وغور ودوزخ فارس رومانك آمين آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: بدرێژای شەو ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه غیکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: تخمی سیما مستا ملا مصطفى عاسی پیر و افتاده و ضعیفم ناتواو هم علیل بی ذخیره ذاتی تقوا بی نواو هم رزیل بلکو روحی فخر عالم حرمتی ذاتی خلیل جد بلطفک یا الهی من له زاد قلیل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل قرتشي من بدكار وبدخوم توي خدا وندي رحيم التجام هنا يا قابل يا غفور يا رحيم سائلم هاتوم درقت يا غني يا كريم ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنني شخص غريب مذنب عبد ذليل بيكسو مفتون عاجز ولا حجري برخما روم للسفري رحمة تكرت هيج أميديك منما دستو تشاوم وابلند كرت يا إلهي بو سما قل لناري ابردي يا ربي في حق كما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل وادلي قرتون بجاري قسوتي بغز وحسد قرنك محوي لسردل قل هو الله أحد هرد بي غرقي عذاب من لدوزخ تأبد قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل لشكري غم دوري دامو ريم نما وبو سرور ظلمتي غفلت بجاري لاي نهشتم زر نور هر أتوي شافي حقيقيو عالمي ما في الصدور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل من كهرتشن روسياهم برقناه هم لئيم خد بخد فرمو لقرآن إنني رب الرحيم ولتم داوايا يا رب حر جنات النعيم ربي هب لي كنف فضل أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل يا قجير بون بجاري بيري وبطاقتي بو النتيجة عمري قنجي مسستي وبطاعتي أي خدايا توي طبيبو دافعي هر آفتي عافني من كل داء واقض عني حاجتي أن لي قلبا سقيما أنت من تشفي العليل مبتلابو ضلب غفلت بر شقاق بر خلاف توب بي أمجى إلهي بيدرو لافو غزاف ريم بدا تابي ممالد يعني كعبة بو طواف هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاض والمنادى جبرائيل قلبي داقرت بجاري ظلمتي تولي أمل بحياب قد نترسام هيج لشمشيري أجل روم نكرد ري سعادة بيك من نعم البدل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل حزرتي قابس أواهات عاصية بو قبض روح شي بسرهات أهل شوكة صاحبي فتح فتوح كوافحوا لي علم ديني دانري متنو شروح أين موسى؟ أين عيسى؟ أين آدم؟ أين نوح؟ أنت يا صديقي عاصينا تب إلى مولى الجليل.
1: راديو محراب دنجيك بوغيان دني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: رادوي محراب، رادوي محراب سكويك بورا فكدني فرمودا كاني دوائن بيغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا خوانيك بوزانيانو ميراد قراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم.
2: معنى يوايا كو ملقا محراب سنغري عبادته فرقيني لقل أم محراب أم سنغرة لقل من برا فرقيني.
3: برنامج محرابي جيانوا، محرابي جيانوا بانگوازي زلالو همت بخشي زناني منبر محرابكاني كردستان و جيانوا اسودي دلكان به پيوي القلاوي پر لحكمت و امرجاري چاكو باورداري راستقينه دباساتك بو خوشنودي دنيا و دارجمان گرا ديري تابر مجدي فبشر عباد بكم.

دایکن بو و همشی لسر یک سفره پرورده بون یک و عراسی کدون همو جبریل وحی بو هنوان نگ اویان عزرائیل و اویان اسرافیل و اویان میکائیل و اویان فلان همو رفیقی همویان جبریل بو هناسی چوب سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسی خصوط دسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسی خصوط دسی عیسی و ابراهیم و موسی و پیغمرکانی تر كوابه خالد وهم كأبه ثقافته قناعة عقل من ودرزكا أويك أم بيغمرانا هموي برايك سيهم اختلاف سنة إخوائي جاوازي لها سنغانو خنو وبوچونو دينداريو إيشو كارو رنو دنو أم جاوازي أمس برنامج إخوائي خريطة إخوائي لم خلقا تو دروسی نکردوه فلان کسی تو دروسی نکرد تابلای لایک لایبه خواه خوی خلقان بیتی با حکمته کاملا مبستی کاملا کاکلی جوریتی آیه کاملا حکمتی مزنتی آیه لبر او تو آبی قبول دوی اختلاف پیویسه باشیان ببی اختلاف نابه اگر همومان یک رنگ بین یک بشر بین یک نفر بلد می آگه همومان یک کالا و بالا بین بقدر یک بالا من بذار بقدر یک پانو پر بین معنای خواه ملیارها خلقی دروز نکرد یک کسی دروز کدوم؟ اگه تو آنای خند نواو حال سنگانو زیره کی منو که یک وابه نابه وانیه همی فرقیه لعائنیه که دکسن یکی زیره که یکی کم زیره که یکی زور زیره که یکی جوانه یکی ناشینه یکی دنگی خوشه یکی دنگی ناخوشه یکی قرصه یکی سوکه یکی عزاء یکی تمله لیک خزانه لیک رحم داکوتون لیک نطفه گرساون لبرای اختلاف سنتی خواهد تو آبی قبول بی ما دم خواهد قبول و دین و قبول ابي هلا اولا بزاني تول نو دنيايا كارجي فريتي لاختلافات دينيان جايا لهجه و زاراويان دن و رنيان كالا و بالايان آستي خنواري و جيريان وهكذا لها مشتكا جيان بس يكز اختلافي تاني تعدد و تنوعي تاني خواه خويتي قل هو الله احد لم يكن له كفوا احد بس غير اواب يعني تماشاي گلکان که جیان او جیایه تامو بون و رنگیان ماسیکانی نو دریا جیان لبرکانی نو زریا ورزکان اسیرکان آسمانکان زویکان طبقاتکان چیاکان و بردکان و جوری بردکان و جوری گل جوری تربه هموش هلم کونا جیایه هموش ده بسرش بشکلم کونا چون ام کونا متعدد و متنوعه بلا متسامحة بلا متعاونة يعني آسمان جائلة بلا آسمان خزمتي أرزك أزز خزمتي آسمانك ريكن ليك فلك وكلهم في فلك يسبحون همي بندائك إخواك ورزكان وهاوين قرماز سانة ساردة بهار لنواني أنا خوشة فأيجي شنوعي كترة بلا همي يكتري تواوكا يكناس بقجيك تسامح لبينانا هي لبرع وكبزاني اختلاف أبي فقهي اختلاف بزاني أي شون تعامل كين لقال أم مختلفة لقال أم لمن جاي لها مشتكا لرحمي يبدأ يكتاكو تنجيشن أي فما بالك برازيل وأستراليا وأمريكا لاتين وأوروبا وأمانة أو حزوز وجياترة أي تيب كين بربينا يكتيب خوي هكذا أعذاب أو يشترب خوا قانوني فرعون بلا وقد أفلح اليوم من استعلى يا قانوني داريون وأوروبا بلا البقاء للأقوى أما نابنا چونکه اوت تا زلبکر حربی یا کم دو همی بدوابو حربی آمریکایی بدوابو، ام حرب سادو گرمانی بدوای، ام همو کشتنو برین ویران کاری بدوای، که کناچاری هر بیا باش بین، هر بیا یکی تحمل بکی، و کوتم خوا تحمل مانکا، خوا تقبل مانکا، ارئیم ابو تحمل و تقبل یکی ناکی، و ام ارجی سجی همو مان بیت و یقین تان هبه، کس زیاد نیه، کس بهلال ایرانیه. کس سریلی نشی واوا کس ریلی تیک نشوا همو من دعوت کراوین همو من ایش من هیا همو من پیام من هیا همو من کار و برنامه من هیا لیرا هموی خواه دعوتی کدون کس لکس لپیشترو برسترو زیادترو کمتر نیا لبر او پی ناوی تو چاو سرکی تولو او خزینی او راونی اوان همو کرا غیری بدبختی غیری کاولو ویرانی غیری نالو نرکو فغان و گریان و فرمیس غير دوكالو كشتنو برينو هتيو بيوجني كتري بدواوية لبراو براسي صدق الله وصدق رسول الله وكذب المخرصون والمحاربون خوان راسك الشيطان وبسك الشيطان كان دروكا هل اما حقا بيتحمل يكين وإيش من هي ليرا آخره تا
تو اگر خریکی شر و شور و بغض و حسد و رقت لبونه و جنه و دان و داپلوسین و کشتن و برندی ای شکی ترد ای ایش ده ایش ای کارکت چی لیکی ای برنامه خریتکا اهمالک بی پس دی آخره تو دان رای ایش که هیلی را عبدایتی خواب که بهش بدست بینه شیطان دشمنه کی گوره یا خگیر و خیان مجی تو هیلی برابر راوسته و دانو لیچی رکاتو چاو لیچو رکاتو هرشای نمانو لیکا اترتو تو او دشمنه گوره تیهی لگل مناشر رکی بسه تیه شوینی همو مانه بیتو شوینی کس مانه بیتو باران بشی کس مانه باره از دکا بشی همو مانه که شش ملیار و اونه بشتر هی هستاجی اونه تری زبیتو و ولاته که وکو کردوسان که کوریا یه پنجام ملیان نفوز لکوریا جی بوتو لکوریا پنجام ملیان او همو پیش سازی و صناع و تکنولوجیاشی جی بوتو تیایا بوه شعر للعمرو کما ضاقت بلاد بی اهلها ولكن اخلاق الرجال تضيقو سنی ایمه تسکا اگینا ار زور گوره آسمان زور شی نجوانو گوره همی خزمتکا از هن کون همی خزمتکا بس انسان خزمت ناکا بل انسان حل لگوش تیکیبو ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا حس تیکیبو علی ما اظن ساعة قائمة یک سی انکاری خواه و قیامت و بشرکانی ترکا به هیچ ورتیر ناخوا او ای خون بو خم او ای توش اخم ام فلسفة جهنمیه پر لغفلت و جهالت برز کن خالصی هم یا خالصوارم اویا که لگل اختلافا هیچ مانعنی تعاون کن او تخوا سبحانه وتعالى ل آیت سرطا کانی سورتی ما ایده که باسی مشرک کانا کان نک باسی یهود و نصارا مشرک رابطره لی یهود و نصارا او مشرکانی که معادی و محاریبی پیغمبر و مسلمانان بون نه انا هیش مسلمان كان لمدينة وكبيغمبر ومهاجر كان وانصار كان بشن بو مكة وكو كافر او وكو مشرك كان بشن ليه حجي مالي خواك يعني بو مشرك كي رتقود كبرتقوتي بدوري كعباء خلان وشنو بيو بروتي بروتي بو اوان جائز بو لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك او شتب معنى انا او او قبول بو اوان كسي بو بيغمبر اخواء لذلك وي كعبة وخلكي دوري كعبة خلكي مكة بيغمر إقراء غاري حراء رفيقي جبرائيل بو أو جائز نبو بشي حاجكا لبر أوا خوا آياتي نادا خوارا نيفر مبروطولي عن لبكرو بيان برو بيان كجا معاملي بالمثل كقانون إذني أدا وهمو عرافي إذني أدا نيفر مبروابكا فرمي لقال أو مختلفانا أو صدوكم عن سبيل الله ولا يجبنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وأيشبك إخوايا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شو هالكلمة بر وتقوى هالكس يكردي لهر بازار يهبو لهر ولات يكهبو لهر حزبو كوملو لان يهبو أو هي خومان أو بازار خومان أو برادران برادري خومان أو قومي خومان كسي خومان هوزو عشيري خوشويسي خومان بلام دوست حرامة بر تقوى فرزة هركز كدي شدنيا أجبر تقوى من كذن بعض بيك تبيك خرابة نه شيطان يبيك باش كنايكا أو مشيك باش مشيكا كا أو جادوش الحرام أو الإثم والعدوان جنا دزريجي أجر مسلمان وتي وربشين مالي خل طالان كين نشي أجر كافر وتي وربشين سيني رحم كين وربشين خيره برنج بخشينه بس أو هتي وانا بره كوابي تو سيري أوناك أو كسكية سيري مشروع كين مشروع صلح حديبية تأكيد أمر عسيرك. إما سيري نوع بروجكاك. أجل در تقواب إما لين. حاضرين أبي خوال يا بمن بينه. أجل اسم عدوان بو أبي لي غائب بين خوال لو شن أنا من بينه. جاء أجل اسم عدوان كم مسلمان كي مزر بسر ورشبان كذي نابي لي حاضر بين. أجل در تقواك أمريكية غربية جولكية جاور كذي أبي بلين دس خوش به هذه بضاعتنا ردت إلينا ما إيش نحب يا غمر إبراهيم. إبراهيم أفرن وربك بونمونا إيسا إيدس إيسا أنفلونزي طيور وخنازير أمشتانا أمشر رشور فتنانا أم مخدرات تلياكا كتنيب دنياها سنيو جياني طالك دول خلق هر كسد إشيواكا على ورا حقوق إنسان ورا بين بمدني ورا بيشكين ورا رزق آفرت وما في آفرت بقرين أهلا وسهلا لبيك وسعدي لقلطة بس أقل كابرايا وتي بناوي خواه ورا خواه انتقيني نوا ورا خلق هاتي وخين ورا بيكو جين ورا إسلام رشو ناشين كين ورا أوبكن أوبكن أو كافر أو ملعون ورا كافر أو ملعون سيليا كم دي وإيشي مني أخواي صاحبيتي أو
حسابي بوك رجل خيامل. أي يوم الفصل؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هي خوايا ولا قيامة شاكرة. يوم الفصل نهات وهيشتا أو جاء إيشي مني إيشي خوايا أو نيكل تقاعد وبير ولبيريش وأوكات تكبيريك كي حاشا لله سبحانه وتعالى. جاء بويا ثقافة زور مهمة قناعة زور مهمة خوشو إسان خالة كتير. طبعا التأكيد كما كتعاون على البر والتقوى مع المختلفين والمخالفين شك آية كباسي أن صدوكم عن المسجد الحرام نيهس وحسك أو جاء أقر أوانا تعاوني أن لقلك أقر خيري أقر شاكي أنكر كوابي لهرش أنا خير بو إما حاضرين حق ما أنيك كي خيرك أكا لهرش أنا شر غلط كرا إما دسي نارضائي برزكين كري من أيكا براي من أيكا قومي من أيكا لجر ريشومي ذرا أكري بنائي قال الله وقال رسول أكري غلط غلطه برايه اما مسلمان وان وان هذا صراطي مستقيما قل هذه سبيلي ديني محمد باشكرا خوش اما ديني اسلاما جا هركس لقل اما شعب باي او لقل امي هركس تجي اما شعب باي او تجي امي وتجي خوفي غمر ديني اميش ايت عنوان ادعاءات فلسقناك لا يعقل اي دنيا لا اخوة سبحانه وتعالى لقيامتها برز خوش سكانم خالي بينجم أوج أويا أجب إسمان ليك نزيق بينه ليك حالي بين أم تعاون أجيب أجيكين فكري تعاون كخواة فرمي أمر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أم فكري تعاون شون جيب أجيك أم مشروع ضخمة بحوار أو خالك يتره حوار واتوتويش تعارف تفاهم داعني شين ولا تشتكاني خو عرسك هذه أو بازار سفري داخل يلا اشتكاني خود بله يك دو سي تشوار زر سور صوص داينه منشي نكي خملم بزان كامل ليكتن ولا صدا 85 ليكتن او خرا او لا او وركاك لم صدا 85 جا تاع روز قيامه خريج بين بيشي جاب جناكي شصي هرمينتو تو رجاري اگر ايما لم متفق عليها كلا صدا 85 جنا ودا اقل لي را اما نتو اكر خوا كريمه لي يثري سابيجي تو رجاري تو رجاري برواب شنو كافحي جگر خوريب كي كجگري عالمي دارزان كم 3 مليون سالانا كردي هزاري بكار پا 3 مليون دولار اخات جرفاني جولكو معملو شركي جولكو دشمناني انساني انسانيت بجگره كاو دكتورة برزان جيران خواده بدسيو كاو همو خسخانا آخر كردي كي داماي بي 3 مليون باش اقا او 3 مليون بدلا بنانو چاو شكرو برنج با اوميلتا يسهم الشقيها بهم يخانويها بهم مال عاصي مليون لصدات شلو بينجي كل تانج جريك يا شيخ لصدا يانزان أفرتان جيل من على كان أعوم حاجة كجريك يا شباب داش أي خلقه نازانة شتاوانة أنجام دا أوهم من على الجناب توفي ربن بقناه شيء نازاني كابراي سيارة ناو سيارة كيا جريك يا شيخ نازاني أما إعلامه أما ركلامة بقول خلقه كجريك باشا او ممثلة كذابة او دجالة كعرق خواص اللي بتاوي خلقا ما سينا كاو جيقرا عكيس اللي بتاوي خلقا او الرقلام يكي بلاس بو شيطان بو بتك شيطان كان كجيقرا عرق يرن بخور راي او جيقرا عرق كلو كدوسان مال ويراني خمانا باجو ظريبه الى سنية لها مشينة هردان ترى حتى او ما دانية كتا جيقرا كدوسان مخدرات تليا كشتواتيا بوي گنجا كان من دبن لوجاترو لوجاتد جي علم جامع ابنو خريكي هلبزو دابزو سماو خو رازانو خو ارايزان بن كركان من افريك شكان كان اول برم باركه كمور ناو چاوم هلا گرم رازانم من 50 سوارم لي اكري لگنجو على دروس برم هلا گرم او بقا اوان باور لوانا لوانا ام تعاون كين لوانا بوين تو ام تا تا شركين لگل يكتري ودا اگر انسان والله برا كان اگر انسان خريكي خير به خود بخود دورك يتو لشر لو نو ساعتك تنام تان ليران هيش كسي اخراب ناك اخراب رناله شوك خريك خيرين وفعلا اقر تو ام نفسد مشغول نكي بخيروا ام نفسد تو مشغول نكي بشروا يقين تان به جالب الاوبا او هذان مشروع خير هي بابا كراوي بابا دنبا بيكنينو بس يقومت معنا بخو معنا مواجهة جيانو خلقو مستمعات كين هشي سيباش بي وري قلن بلين هذه بضاعتنا ردت إلينا شي خرابيش شي قيزونو شي فرلزر رزيان بهد دفنجا ربزي كينو حاشاي ديبكي بحوار مشكلة كامان حالكي نقبا شمشير نقبا هرشا نقبا جنيو نقبا شرا جريدة نقبا يكتري سرينو شنك اوات تجربيكي فاشلة چند جا خين رجا
كجرا براس راي وبخيال هدر هاتوا ملتي كتي بسنة شي بسنة هين را لفارس ولا لعرب ولا ترك ولا همولا ولا خومانو شي نكرا وهر ما بيشو وهكذا هر وها فرد خيزان لاين حزب جروب دين كزناتو أنا أيوت هالكيشة بو شوك أخواب رياري داو ببي خواب رياري داو من ببن شيكي شبه دوشي خوم بيت تو مخوا برياري داو من لشن ساق بيم يكلو بيشكاة لشمو نخوشش قمارو داو حزارها نخوشش لشي همومانا أهر نبينا بيري هي هن نبينا بي أو همو ددو آفاتيه كزناب دار زارن أما سنة إخوائي تو أدي يتشيب كي أبيس أبي تحملي كي وكو عبادته ودين داري وأبي حوار مشكلة أبو حوار فلان كذا أبو شيء وأبو زحمة النبي أبو واد أو كي واي على الرأس على وتوته ندوته فتبينوا أجر وابي براتي أمس يسوارش روجيجيان معناه كأبي أجر وانا أبي بجهنم أبي بنقلال بجهنم جورك جهنم بتشوك بجهنم جورك وفعلا الدنيا جوايل أتوه لبر أوى براتي دمي أوباما خوش به سيك الرأسيوت والفضل ما شهد به الأعداء وتي آيين إسلام ميجويكي رنين وسنجيني هاي لتسامحوا لي بردية أمره بشريت بيويسي بو ميجوها يبو إسلامها أو أقصد جوانيك أنطقه الله إن شاء الله خلق جيشوته وقناعته كأبي قرينو بلا إخوة قرينو بو دين يكتري قبول كدن يكتري خوش ويستن بقول باران استقبالي كان بباواج بتوقي قرم كلاي إيمة الدين وعبادته بكلمة طيبة كصدقية بزردخانك تبسمك في وجه أخيك صدقة علاج لا إسلام كوتاي وتكم يعني بيقصك وتوم إسلامه وفنجا جالتيز إسلامه وبوتان شو كزور قرنة من ما أزان أو عصر عصر إسلامه أو كدادة طوعا أو كرها خلق خواهي قورا هربا بزلو بزلو مهرباني حموي راواني برو دين إخوة بعضي كي بخوشي بعضي كي بناشاري شو كغيري فلم يبقى إلا باب الله بابا بيز قال درغاي اخوا الله وكيله كذ درغاي نماوه بيز قال رحماني رحمتي ارحم الراحمين كذ رحمتي نماوه هم اذا احمدو بيمان بيسمان وانزاني علم هموشكي بي وانزاني تكنولوجي كبتاني بو تياره شي بعسمانه وبجز دري ابو روح مش حلبي ابي تسامي شرب نبا اخوا خلص جات بدبكت جات ويرانه امره خلص زوت امر دينه قرانه يبلا اخوا جماوه ايما رسمك جان الدين نشان بدين او اي شيء ايما امي اهلي ام دينو مزغوته شتيكي جوان نشان بدين بونيكي خوش مان ليبي رخصاله کی جوان نشانی خلق بدین بزر دخنه و سنگ فراوانی او خلق نیتی به لای امه بی دوزه تو خلق نان و آو جاده و کلان و پارک و شی لمه باشتره بسته که تر ویرانه بسته که تر ویرانه و عو داله او تبسمه توقی گرمه زر دخنه بیکنینه روی خوشه هدایت و آشنا کنه برو خواه عراسه کنه و خلقه برو خواه خلق تکنولوژیا پیش سازی عیبینه و کمینه دلی ویرانه دلی تاریکه مالی روناکه دلی تاریکه وجدانی تاریکه ناخی تاریکه همی عذابه همی قسل هاتوه همی ایشه همی نالایه همی نرکیه همی گریانه همی فغانه اما چه چانه او بس خواه تاریکه با اسلام با اسلامه که ام همشت جواره ایتیه خواه بخاطی نوا پیروزه کان دل من خوش که عقیبت من خیر که لبالای زمین و آسمانی او خاک و خلک بپارزی امنو آسایش کردوسان و گلوسان من بپارزی او انتخاباته بسر کوتوی و شوق و شور و رسولی بسر چه انشاءالله بین رمزی لو سرزویا و لو جر آسمانه خلق شفق و شانازی من پیکا خلق شامل یکا خواه اگنجا کان من صالح که خواه اقتاب یکان من سر کوتو که لامتحانه کان یانا نمری باش بینن نخوش یکان من شفا ببنیره دلتون نکان من خمبارکان من خمین بروینه يا ربي في المسك كان من بصره وزدخنا بقره وسلي وكان من او لو مالي خواه ميواني توي لقناهي خوشبه لو كسش خوشبه امزقوتي كدرته وإدامة أدابة خزمتي ومزقوتي عاقبته ومن خيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين.

الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيقي ولا ثقتي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين يدافع عن المؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحب الأخيار ومن دعا بدعوة بإيمان وإحسان إلى يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما أوصيكم أن تصلوا على سيد الخلق وحبيب الحق الذي صلى الله عليه قديما، إذ قال تعظيما لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وعاف مبتلانا، واجعل ثأرنا على من عادانا وآذانا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، يا جبار يا منتقم. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم تولى أمرنا، وفك أسرنا، واجبر كسرنا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا. اللهم حقق أمالنا وتقبل أعمالنا، واختم بالصالحات آجالنا، أصلح أولادنا، أصلح طلابنا، علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا. اللهم علمهم علما نافعا، وارزقهم عملا صالحا، وقلبا طيبا زاكيا. اللهم كما جمعتنا هنا، اجمعنا عندك في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى صلاتكم وتوجهوا إلى ربكم رحمني ورحمكم الله.

0: ذکرەکانی ئێوارە.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته. برزان السلام عليكم ورحمة الله. كرتي باسي جوريتي جيان مانكر جوركاني جيان quality of life اگر بيرتان بي وتمان كاتيك ألين أم كوتالا أم قماشة لو قماشة باشترا أم آميرا لو آميرا باشترا أو جلة لو جلة باشترا أم سيارة لو سيارة باشترا أقرين بو كومال الثوابت بو كومال الستاندرد بهوي أو كيورانوا فلي چاكي من بودركه هرب عقل بو مرو بيجير دركو توك جيان با ساعات و بکات و بلین با بسال نپیوری. دو کس یک تمنیان هی. هدو کن 30 سالن. لوانی لعین روزی شال دایق بودن. های جیان یان وقیکا. جورتی جیان پیوست نیه با وحداتی زمان و پیوست نیه با جغرافیا شو. جا خواه سبحان و تعالی اشارت یک من بو ادا که جیانی زور زور نزمیش هی. بلکو جور جیانی که هر تل آجالیش سوکتره که بشوی نکیره باسی که کاتی که رخنا لنفسیتی یهود اگری فرمی لتجیدنهم احرص الناس على حیا و نکیره هاتو بپروشترین گلن و جیان هر جیانی بی با کرامتیشی تیانه بیو سرفرازی تیانه بیو عزتی تیانه بیو غیرتی تیانه بیو هیچ بهایی کشی تیانه بیو بپروشن بوی لهمان کاتا ام جیانی امتیاین هر خوی نزمه خواه سبحانه تعالی نابی ناوا الحیات الدنیا کواتا علیای که هیا جیان نزمه که کواتا جیانی کی برز هیا جیانی که برستر هیا بانگشه من اکا خوای گوره لکتی بکیا که بروین برو او جیان برزه یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ای ایمان نارینا پیروی كلامي خواه فرمودي پیغمبر بکن برنامه خواه پیغمبر پیرو کن جیان تانا چون که بان تان اکا با جیانیک که لائق با ایوه شایسته ایوه بلی ما یحییکم او کس خوی که او خطاب دی با جویا خوی جور جیانیکی هی زندوه لحیات های ایمه که قرآن مخاطب مانکا ایمه جور جیانیک من هی أبيستين أبينين بير أكينو ولم خوا سبحانه وتعالى أو جياني ما بزنية ورن بابجين چون إما أجين يا رب العالمين فرمي بشوين كوتيني برنامكم أو برنامك حزرتي آدم لسري روشت أو برنامك حزرتي داود لسري روشت حزرتي سليمان حزرتي أيوب حزرتي عيسى حزرتي موسى وحزرتي خاتم أنبياء محمد صلاة وسلام إخوان لسر كوات أخوة سبحانه وتعالى بان من أكا استجيبوا جواب من بنوا ورن وبرنامكم أو جيانا لسر أو برنامك كي دس بيئكا لكو دس بيئكا مواصفاتي چونة تامي چونة يك يقلو نوعانا يك يقلو جورانا كاتيك كاو ايمان نارا كبابند ببرنامي پیغمبران سلام اخوان لسر كاتيك كأم لشي عزيت ادري اقات الرادئك حلوشي روحكية تدري واتك اكجري کاتی که اکوجری حس بوجیانه برزه اکات حس بوجیانه اکات به نص قرآنی پیروز که افرمی
بو کسانه ملین کله پیناوی منا کوجراون پیان ملین مردو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون انا زيندون للاي من رزق يا ندم هاي الرزق ابي وكرزق ايريا كالك وشوتي وبرنجو وساورة خوا فرمي خوم رزق يا ندم للاي من زيندون بمقاييس خوا بمقاييس حق او انا زيندون آية هر أو نوعة نخير نوعي كتريش هي جوري كتر هي هتش كسيك جنيا بياو جنجيا بير لأهل إيمان كتمناي أو درجة سيئة أكات باش بيغمران وصديقين كتمناي أكات خوا بي أبخشي أو درجة بالا جيغا شاب مري استا فرسيارك فرسيار يبكين آیا هر لکاتی جهشتنی ام دنیایا او جور جیانه دست بی اکات؟ جوری که تر لیمان ناران تمتع اکن بو جیانه خویان لدنیان لناو مانا اجین حرکت اکن وکو ایما انون اخوان ایجاکن اخوانن ارونوین بلام دلیان لیرنیه دلیان والا آسمانه که نمامی ایمان گیشتو تا آستیک که خواه وصفیان اکا یا وصفی او جور ایمان اکا نمامی ایمانیان گیشتو تا آستیک که اصلها ثابت و فرعها فی السما لقو پوپی او درخت ایمانه والا آسمان بشکلیش بلشیش لناو ایماده جید او انا پیانا لین اولیای خوا اولیای خوا خوا سبحانه تعالی وصفیانا که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولیاء کانی من نترس رویان تی اکا نخفت اوی که کسایتی مروب حلا وشینه ترسو لگل حزن وتخفت او ايكا قلان اتوينيته وشخصيتي ناهيلي امدو تخميا جابرو انا لو مدنيتانيك لسرزبيا هي مدنيتي غربي بتايبت وامريكي بتايبت كهمو جورا زماني كان هي لتيارا كيوت اخواري منالكاني مليون دولار ورقر مالکی اسوتی لبیست چهار ساعته تعویض ادرت. وظیفه کی لدز ادات خیره چی ورگری معاش ورگری تا وظیفه کی ترفیع ادات. بیمه کو زمانی کی کاملایتی و صحی و تعلیمی و همش تکیه که چی آوجور جلانه لهمو جلی زیاتر ل مستقبل ترسن. لهمو جلی زیاتر خفد خون. بو لدز درچو بو چون که دورن لمنهجی خوا احتمالی شهندی کن ببینی زور زور رازین او آستی بیر کرنوکی و آستی نفسکی اما نگه نزمه خوا وصفی او جوره جکا لو جوره بباورانه رضو بالحیات الدنیا و اطمئنو بها هنده کشن زور رازین بو جیان نزمه بلان بگری بو طمئنینی حقیقی تنها لأهل ایمان عیدو زیتو خواه سبحانه تعالی فرمی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اوی لن برنامه من دور کویتو حیاتی تنه بی و بسیطی شد خفد اخواه ببسيطين شد أترسيه جا خواه جل جلاله نموني أو أولياء من أداتي لناو خومانا ككساني كان بو پر إيمان ودجين بو پر سعادة و بو پر كامراني و بهيج لو نيقناترسن لغير إخوانا به وخفدنا خون بولا دزدرچو قناعتيان هي
لوانش لە هەموو کەسێک کەمتر مەتاعی دنیایان هەبێت، لەوانەیە هەندێ جاشتێکی نەبێ پێشکەشی میوانەکەی کات، بەڵام لەناوە زۆر مطمئنە، زۆر مرتاحە. ئەوە تیشکێک لەو ژیانەی بەرکەوتووەکە خوا بانمانە کابووی بچینە ئەو بازنەیەەوە. سەرچاوی ئەم ژیانە دڵە. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، پارچە گۆشتێک هەیە لە لەشی مرۆڤە، ئەگەر باش بوو هەموو لەشەکە و هەموو هەڵسوکەوتی باش دەبێ، و ئەگەر خراپ بوو هەموو کیانی ئەو ئینسانە خراپ دەبێ. ئەلا ئینە فی الجەسەدی قیتعەتو لەحمن، یا ئەلا ئینە فی الجەسەدی مودغە ئیدا سەلوحەت سەلوحە الجەسەدو کولوه و ئیدا فەسەدەت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو قلب بريزان جوهري إيما ولويا ما بس من مضخة خيني كنية أو مضخة خيني كاللاش معنى قلب يعني لاني إيمان، ما بس من أولي كمروف إيمان ورقري ولا ضلع كالدستي أداة كفر ديت ضلع. بین ترپەی دڵ ئەوە بە دەست و بە دەمارەکە ئەپێورێ، زەغت بە جیهازێک ئەپێورێ، ئەی ترپەی ئیمان چۆن ئەپێورێ؟ ترپەی ئیمانمان نابێ جار بە جار ئێمە ئەم هەموو زەختی خۆمان ئەگرین و فەحسی شەکرە و فەحسی ئەمە و ئەوە، ئەی فەحسی ئیمانمان چۆن بکەین؟ فحص إيماني خشكو براكان من شون كين هي قلقة من لابد أبي بيور هبيت جهاز هبيت قد جمارة مكة بيور والله فلان مزقو جمية أم همو خشكة ليو يتدري يا أم همو محجبه لسر جادة أم همو نيوشكر أم همو سياري لبر مزقو تكادا نا أو بيوري كي شرعيني غثاء كغثاء السيل. ترپەی ئیمان گەر بمانی قیاسی کەین پێشەکێ بێ بزانین ئەم دینە سەدان ساڵە محارەبە ئەکرێ لە شەرق و لە غەربەوە، بە هەموو لەونێک ئیسلام دوور خرایەوە لە واقع، حکمیان لێسەنەوە، مەفهومی عەدالەت و مەفاهیمی ئیسلامی لە ناو مێشکی خەڵکا لابرە، لعلم دور خرايوة، لتعليم دور خرايوة، لاقتصاد دور خرايوة، لمفاهيم جواني، لمفاهيم جمال دور خرايوة، لهم حركة جيان لمزقو تيج دور خرايوة. تو تماشي ولاتي إيما مكة الحمد لله وضع من باشا زور ولاتي خطبي جمعة كلا أمن ويت بو أتواني كلمة زياكا وكلمة كمكة ئەی باشە لەگەڵ ئەم هەموو هجوم و هێرشە ئەبینی ئیسلام ماوە زیا ئەکات. لێرە نەمامەکەی وشکە بێ لە شوێنێکی تر هەڵەدا، لە ئەمریکا هەڵەدا، لە ئەوروپا زیا ئەکات. ئەمە ئەگەڕێتە بۆ یەک خاڵ سر و جەوهری ئەم دینە، ڕۆحی ئەم دینە لە شەکەی لە توپەت کراوە، ڕۆحەکەی هەرماوە بۆ ئەو ڕۆحەی بەچی ئەپێورێ؟ بەو هەستەی کە لە دڵی من و توایە بەرامبەر یەک، هەستی برایەتی، هەستی خۆشەویستی، هەستی ڕەحمەت. خوا نەخواستە ئەو هەستە نەمێنێ ئەوە ئینسان لە ئیمان دەرەچێ. إنما المؤمنون إخوة، مسلمان براي مسلمانة. چي إيمي كردو ببرا؟ الله خالق كمان إيمي كردو ببرا. دبا أو عهدو فيمانا نشكيني كاتيك كالسة لايتا يكي قبيني قصة أكات لواني بزماني تونبي
باسی خو پیغمبر کا باسی دین کد اکا باسی خوشویسی پیغمبر کا باسی اطاعت رسول الله کا علیه الصلاۃ والسلام اکثر او انسانت خوشه جن بیا پیا او خوشویسی نشانه ترفی ایمانه بزمانی توش قصناکا شکلی شیلوانی مقبول نبی لوانی غربی آسیا بی و چاویانو کوبان بی لوانی افریقی بی و رشکیست بی بلام هستکی خزمتا او خوشویستی او روحی ایمانکی خوان خواستا گر او هستا نبو او فاتحة بخینا بسر ایمانکت و اوش مجده اداد که امتی اسلام لهمو کاتی که اتوانی یک بگری دجمنان نه اتوانی او قرتینن پیغمبر خواه فرمی علیه الصلاة والسلام المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا مسلمان بو مسلمان وكبر دينا وبنا وايا تيهل كيش بي فشتي يكتر أقرن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله مسلمان براي مسلمان فشتي نادا لأرز طريقي ناكات وتسليمي ناكات مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى مسلمان مسلمانان وقيق لا شوان كاتيك شوينك دئيشي همو لشد أنالين بهوي آزاري پنجي يكتوى بهوي آزاري معيدي يكتوى بهوي آزاري پنجي يكتوى بهوي آزاري معيدي يكتوى أبي مسلمان يجبو مسلمان أو هابد

وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إيويك أمة من رمز من جاية همو دجمني شرق وغرب أي مفهومي أمة لا بري لم يشق من بلا إيما كردي بلا مربوطين بأمة إسلامي شوا أهاك تلقين ما نكن كما خنا قوروا المسلمون إخواني والمسلمات أخواتي كسؤال قبر ما ليكن همو مسلمانك براما همو مسلمانك آفرت خشكما نالي همو كرديك هنديك مسلمان كأن يجري هماشتي في أوتري نالي مسلمانا خشكو براما او ها ترفي ايمان اپيوري بو هستا بو شعورا ايتر ناوي بني برايتي ناوي بني خوشوستي ناوي بني ايمان ناوي بني هستي ايمان همو يكشتا انجا او نشاني چاكي دلا كدلا كش چاك بو وك پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام همو بوني وحركتي او انسانة چاك دبي كواتت شاكي دلمان فيوست بو هستوى او شعوري برايتي وخوشريستي اگر نبو دلقا سقطا كدلقا سقط بو مالكاولا او كسا مالي ويرانا لدنيا ولا آخرتا كدلقا شاك بو همو حياتي شاك دبي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هشت السوديني لقيامة إلا أوضلن بك بسلامتي أييت وبساحبك كخوايا سبحانه وتعالى بي بغض بي عقيدة سقط بي جناح جاء أو صلاحي دلا أو تشاكي دلا فيوست بتربيته أو تشاكي لخوي ودروز نابي منهجي دروستي أكاد كوتما منهجي في غمرانا أو منهجي كخوا فرمي ورننا أو منهجي بابرز ببنو بابشننا وجياني كالراستقين كاللائق ببو إنسانيتت فلان كاتي مروف إنسانيتي خوي لدز أدا وكوب عرزم كذن أولئك كالأنعام بل هم أضل يتروان الرازية بن با بباجماوي أم دنيايا بباجماوي خلقش أم تربيته برنامج كفي غمريخ عليه الصلاة والسلام أمري بيكرا كأو تسكية السري بروا ودعي حضرت إبراهيم جبكاتي خوي وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يكل إيشا كانوا أرككاني في غمريخ عليه الصلاة والسلام پاکش کردنوی درونی اصحابکان بوا و پاش او ارککهی صالحینه هی پیاو چاکانه او ارکه ارکی سرشانی هموانه برنامه بیل سری بروین لیرا چی حلاسی با ارکه همو ایم خومان شوین و اهتمام به مظهر من ادین ای غسلی دلکا پاکدنوی او دلا تربیتی او نفسه که حالا سیفی ای خومان اتوانین به تنیا او منهج پیرو کن لسری بروین تسکی نفس من کن هستکم به تنیا قرصه زور قرصه به تنیا عجبتیم لی هندی ما مستا توجيه قتاب كان يكالن برون كتابي عبد القادر جيلاني بخيرنا وقدس الله سره برون كتابي امام غزالي بخيرنا كتاب كان امام غزالي بخيرنا روحيا برزبنا او هجرازنيه بخيرنا انسان وعي زياءكات فكر واسوي بكدنوي فراوانا بمعلوماتي زوربي مالام تسكية بكتاب خنود روزنابي تسكية برنامج

که عملیه، ابی خود هستی تربیتی نفسی خود بی پاش توجیه ورگرتن لما مستایک بخویر نو دروز نابه، خویر نو وعی دوسته به بیداری معلومات زیاکات ثقافت برزه بیتو بلام تسکیه پاکش کرنوی درون خود به انما الشکر بالتشکر انما الصبر بالتصبر خود به هل سیبه که اچیت انترنت لکابینه که بطنیا نگری وشتی خراب اگر گرایت یعنی چی؟ یعنی اترسی لچاوی خلقی بلام للرقیب و عتیب ناترسی چن ویرانه او ایمانه خوا سبحانه وتعالى وصفي منافق كافرك افرمي لايوا اترسن زياتر لمن او صفتي منافق صفتي كافرة او هنابي تربيه نفس او هاكري شخصيتي كتهبي كردارت لناو خلقيه او كردارت بتنيا همان ختي مستقيم بيت حساب بو خلق نكي حساب بو خواب كي اما الراستة لسري الرم خلق بي خوشة بينا خوشة اوتا نك تصرفهم لنا وخلقا جوري بي وبتنيا جوري كي تربية مخالفة بو مبدأم تسكية اوه چاوم بپوشم چاوم داخم لعاستي حرامة دستم راكشمو لعاستي حرامة حرام نقوم حرام نلين ورده ورده انجا او نفس تسكية اكريت اما یه جهادی نفس بکتیب خونه و دروز نابه کواتا که الان چاکی دل علاقه که راسته و خویه لگل خشیه الذین هم فی صلاتهم خاشعون او خشیه جوره ترسیه که لخوا تی کلب خوشه بستی تي قلب شرم حياة علم أو خشية علم كواتل يرى أوي دلكي مضبوط نبي خشية نية أوي دلكي مضبوط بخشية هي أوي خشية هبو كار أكات الدلاني تر كواتل يرى تو حقيقتك بو رنبو أو استاتي قيشتم بوی فلان کس که قسم لگل که شهاده دکتوره کارم تینا که بوی فلان فیسار کس باجی رعنای که مام علی که خینوار نیه قسه که چه تناو دلموه و خشیه هی لدل و ایله صالحین فرمون وشیک لقراغی دل و بیت داری اچه تا قراغی دل لناخی دل و بیت داری اچه تا ناخی دل لدل و نیت ممکن نیه بچه تدل اوی او خشیین بی خواه کر علومی اولین و آخرین ابو قیمتی نیه او که ابلیس و کس بقی ابلیس زیرگ نیه و مرج نیه ام خشیه بر ریزان تنها درابه با علما کان مرج نیه بوچی نفاق و دوروی شمول علماء کان ناکات شمولی ان اکات لصحیح ترمذی اکثر قراء امتی المنافقون حدیث قراء آنی قرآنی ان لبرو تفسیر کشی ازادن و معنی اونی خشیا نخو نوارکان محروم لی او الصدق او برنامجك او علمه لحديثك للصحيح الترمذي رسول الله افرمي اول ما يزول من الناس الخشيه او كما قال يعني يكم علم كخوا عباده وبخوي لنا وخلقه علمي خشيه اما الناس ك
أما علمك ناسك يعني واتصور ما كان خشية حالك توشيك يا جبي وهوارك لا خشية علمه يكك العلم كان باطن علمي جوهر أو إيمانك عرزم كردن أبي بشيت الدلة وبوي أو دلة صالح به خوا وصفي إيمان ناران إيمان نار أكات يا إيمان ناران أكات بس يا خال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أو كسانا كاتي كناوي خوا أبريه وجليك ترسيك خشييك وشركيك دي بيانا من روجي بيان جار بلاني كما يوما لبعنا هي يك مزقوت لو أنا جاري ويدوسي مزقوت يبا يومانا تخوا مشركة من بيانات بان مانا كات بو هرستشي جباري كونكان سبحانه وتعالى ناوي الله أبات الله أكبر اي مجاري وقصيخ من نابري كواتا أو صفة من أبي مراجعة بكين وترفي إيمان أو ها بيوري خوافرمي إيمان نار أو كسي كناوي من أبري ترسيك بيا بدليا چه ترسيك ترس لعدالتي خوا ترس لمحكمكي ترس لهيبة وجلال وعظمتي خوا أو ترسيك خوشويستي لغلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كاتكش كآيتكان إخوان بودخمين ريتوا إيمان ينزياءك إما كقرآن يقبينين لقناة يكاي قورين للراديو يكا لتسجيل يكاي كجنينينو إيمان نار أبيك آيتك ها بجوية إيماني زياكات وعلى ربهم يتوكلون صفتي سيهميان هميشة بشتيان بستو بخوا تقسأك إيمان نار نارس بين ينبولات وإن شاء الله ينبولات فشت نابست يبلشي خوي أم لشبد لحظات تيجتي نالي أود بوأكم من بارك ديمي فشتي نابستو بماديات هموي على إن شاء الله جا اگر ود بینو امس صفتی خواب آسیه که و جل دلا قلبیه شتی که قلب نادین دیر چاو منو تو نای بینین و اذا تولیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا زیاد بونی ایمان لدلا شوینگی دل لانی دل بلین لانی ایمان دلا و توکلی شوینکی هر دلا کواتا سی صفت بسی صفت وصف ایمان نارکا هر سی که قلبیه علومي باطن برزان نادري بچوار كس چوار جور خلق محروم لم لزته يكم يا نواني خوان بشتزارن متكبر اويك خوي بقورت الدعاني لتو لدراوسيكي لخزمكي متكبر تامو چيجي او علمي باطني بونايت دوهم أهل بدعة كبنامي بيغمر وشتلين وبيغمر إخواننا يفرموه سيهم أهل أهواء شوين أرزواتي خويا كوي أجزاني غلطة ومستمر لسري أروات أوج محرومة شوارهم خوشريستاني دنيا كواتا توكتوي علمكي باطين دبوبي روحت پاک بی ابی امچوار خالا اگا داری بی هموتان من لو قناعتام شویک لحیاتانا چونتا آستی کی برز على الاقل بشیوی خو نمونه که خوا سبحانه وتعالی پیشان من ادا رؤیای صادق
كبشيك لتشلو شج بشي في غمرايتي في غمر إخوة بستو سي صال في غمر بو عليه الصلاة والسلام بتمني تشلو تا شستو سي أكات بستو سي صال يكم شجماني بشيوي خون بشيوي الرؤياي صادقة كفلق الصبح وكل بخارياتها بو نوع وحي بها بوية آمادبت بو بينيني وحي تحملناك يكسر دوريك شجمان أو شجمان يعني نيو صال نيو مقابل ببستوسي يعني يجلس تشلو شش لابد رؤياك الصادقة بيني ويا رؤياك صالحة بيني وعلى الأقل جيانتا أو الدرسيك وحجيك بسرتا كدنيا هموي أمس بعدنية طول عرض ارتفاع كاتيك هندي خون أبيني صالحي تر انجايته دي دوي تر انجايته دي بينجي تر وكوي حزرتي يوسف دواي سي وأولنا صال دواي تشل صال هاته دي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وبا باشاي مصر انجا خوكي هاته دي یان زبراکی و دایکو باوشی هاتن بولای خواکت دوای او مد زور هات دی توش لابود هندیشت بینی و لخوتا جاری وصف ناکره لخوشیه سستمی که ترتامی هی امی ارز نادا یعنی استا امیزه دو بعدی هی دریجی و پانی تا بیانی اگر اما جور انسان یک بی تا بیانی باسی قباری بوبکا باسی ولیومی بوبکا حجم تی ناگا بعدی سی همی نیه لبرنامه که دو بعدی هی دریجو پانی اتی بوی وصف که تو البرستری لو تی ناگا الا بر رای کشی بولای خود انجا تی اگات کاتی که جمع کر را اکی اشری لم لشا اچین عالم خو أبيني أو بعدي سي إما شوارو و بينجا و شاشة زمن ماضي مزارعي تاني لو عالمه عالمي ملكوتي بيهوين شتي سير بيني خبرت بيته و زور واضحة للاد رسمك دواي فتريكي زور لي او ما بخو بيانوتم والدليليك كعالمي كترهي او عالميك اخواف حزكات و ايوه ايما بچين الناوية و هر لعستاوة نكهر لخوا اما ما يقين ما انهبه بعظمات اخوا و عرضم كردن اما بيوستي با ما مستايا دس بقري ما مستايا قبي لآستي تو برستر بي بتوان الرات كيشي بيه قمان بي او ما مستايا دنیای طلاق داده. ابی او ما مستعیا چوار الله اکبر کی بسر نفسی خواه خنده بیه که یکی جمری چوار تکبیری بسر آکن نیجی مردو. ابی کسی به آرزواتی خوی فستی به تجیر پیلا و کی انجا توانی تو انقاض کرد. انجا توانی سودی هبی با تو. لکوتای علم اگر اسلام دبینی لشیوی تاک کسید شخصی که عادی یا خود ما مستایک زانکو شهاده کی برز ملائکی مزگوت حزبیک دزگایک یکیتی کی زانایان مؤسسی کی گوری اسلامی مرکزی بحوث و دراسات اسلامی اگر او خالی تیانه بو خالی خوشویستی خالی هست کدن ببرایتی او همه دیکوره عزتی ایما بو هست ایمانیه هستی برایتی که کرامتو شرفو بهامن لو شعورایه خوانه خواسته او شعوره اگر نما ولم من حقم چیه بسر مسلمانانی دروي سنوري كردستان او مصيبتك
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کاتی اکتیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهشت دا او برانده گلیان بهشت دار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أواجيو للرادوي محراب بقرار.

0: عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هر كاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دابزيوا دبيني تشاوكاليان اسريني خوشي هل درجت بهوي او حق راستي كدايا الناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمانو باورمان هناو بآيني اسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا.

أي أواني كبا ورتان هناوا أو ناز نعمت شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دس دريجي مكن چون كبراستي خدا دس دريج كاراني خوش ناويت.

0: سر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
1: براستي شيطان هر ديويد لرقي عرق و قمار و دجمن آياتي و بغزو كين بخاطن وانتان و لياد کردني خدا و ناو پيرو زكاني ويلتان بكات هر وها سستو تملتان بكات لانجام داني نوشكانتان بشيني آيا ايتر بس نيا آيا كول نادن جا هر كأم آيات پيروزها تخوار و جار درا بناو شاري مدينة دا كعرق حرام كراوا او سا ايمان داران قرابو گوزو ديزو هرچي عرقي تيدابو رشتيان كولان
0: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيوال لإحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتير راو مكن أو إيبا آرزور راو بكاتو نيتير بكجيت لتولي دا دبيت قربانيتي وك أو نيتيرا بيشكش بكاتو أو بريارش دبيت دو كسي شار زايدات پرور لخوتان بيدنو قربانيكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعب دا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيشكش بهجاران بكات یا خود بقدر جماری هزاران که خوراچان برده کوید بر روجو بید تا تالاوی سرپیچی خوی بچیجید لرابردوش دا هرچی لو بابتان روی داوا خدا قلمی تاو پوشی بسرده هنوا جا اوی ام حلانت دوباره بکاتوا خدا طولی لید سیند چون که خدا بالا دستو طول سینره چی بزبره.

خدا كعبا كا بيت الحرام كرديتي بهوي هستان وو بوجانوي خلشي لهردو دنيا دا اروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لاسمان و سفرو خوانك من بودا بزنت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن

0: نعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: حوار يكان بو پاساوي داوا كيان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركد لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا کردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت.
0: قال

0: العالمين.
1: إن جاء خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودا دبزينم جاء وتان دواي دابزاندني سفر وخوانكا ببروا بيتو سپازنا پزير بيت أو براستي من سزايا چي ددم كسزايا هيتش كسيكم نجيهان دا آوا ندابيت.
0: وإذ

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وجوده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وتاسري همو فرمانا كان إسلاما وبايو كولاكا كشي نوش كردنا وشلابو بيشي غزا كردنا. أنفر موديل لا صحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا سيم نوش كردن باشترين برسشا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي الصلاة خير موضوع واتا نوش شاكترين وباشترين برسشا لناو برسشا كاندا لا صحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا. چوارم نوش كفارتي تاوانا كانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ارائیتم لو ان نهرا بباب احدكم یغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر روبارگ لبردم درگای مالکان تانا بیتو روژانه پین جار خو تانی لی بشورن آیا پی سی تان پیو دمینه؟ هاولکانج عرضیان کردو فرمویان نخیر هیچ پی سی کی پیو نامینه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی دی اوا وینه پینج نویج فرزکیا با هوی و پروردگار لتاوانکان تان خوش دبه. پیشوا بخاری و مسلم گیراویان توا. پینجم نویج روناکی با دنیا و دوار روج. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الصلاة نور. واتا نویج نور و روناکی لفرموده کی ترده فرمویتی بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامة. واتا مجدود الخوشی با او کسانی که با تاریکی داشن با مزگود نویج بیانی و مغرب و عیشا بجماعت دکن با اوان نور و روناکی کی تواهی لروجی دوایی دا. هر دو فرموده که لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. ششم نویج هوکار با زوری و فراوان بونی رزق و روزی. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ابشرو ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. واتا مجدبه وزور دل نيابن كخواي پروردگار درگاك لدرگاكاني آسماني بو كردون تاو للاي ملائكة كان بچاك باستان أكا دفرمي سيري بندكان بكن چون بنداتم بودكن نوجي كي فرزيان بجيه ناو چاورواني فرزي كي تريانا. لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا بيگومان امش گورتين شانازي بو باوردار كا پروردگار بچاك باسي بندكي بكات لاي فرشتو ملائكتا كان. حوتم نوش بلاي باوردار برز دكاتوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ بندیک باوردار نیا کسجدیک بو خوای پروردگار ببا إلا خوي پروردگار چاكيكي بو انوسيو خرابيكي شي اسرتو و پليكي شي برز دكاتو كوايا سجدي زور ببن بو پروردگارتان. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. هشتم نوش دلو درون آرام دكاتو. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو يا بلال أقم الصلاة أريحنا بها. واتا أي بلال هستو بانگ بدبو نيجو ببانگ دلو درون من آرام بكروا. لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا. نيج يكم پرسيارك لروجي دوائي دا لبندكان دكري. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. واتا یا کم لی پرسینویک کل روژی دوائی دا لبندکان دا کری بریتیه لا نویجکانی. دیم نشانه کی هرگوری

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركاني تر بسراو بنراو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانم برز كان خشك كانم. قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدب أي محمد بو عبداني من أوانيك وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جوري وتي أبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بينراو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتا وزور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاك كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بي ككوتين ناو جنجال جيانا و بيقومان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا إمشت زور أبي سين بوي خواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بي سين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عاقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي باشا روجيو بي أو قساني كأي بي سي بز جيجو تتليبكا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوزا بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانا وبي واتا او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايميو بو مصلحتي ايم اقساكن بو برجواندي دنيا وقيامت مان قساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك لسر منبرك بدل سوزانه نصيحتو آمشگاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازقيك و اي بي سين انسان بتوانيه تتليعن بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجال ناو بسراوكانا براسي زور كس هيك قسين لمن أبيسي زور جوانتر لمن أدايئكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بلغوا عني ولو آية واتل من الرايقين بخلق باتن يا آية تجيش فرب مبلغ أو عام سامع زور كس هيك تبليغ أكري وبي أجين ري باشترى واعترى تيجيشتوترى لو سامعيك الراس وخو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستو حديثكي بستو كوابو أوانيك شد لما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقواية تنيام بستيان خويا النبي حقواية أويك أبسن بجواني حفظكن وبجواني أدايكن چونكي براسي تنيا جو قرتن ما بست نيا بلکو گرنگ اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتبی ایوها الولد برگه جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زایه نکین بلای برنامه پروپوچه و بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت مان پی اگرن بلکو هول بین ککات شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریت و او کات برزو عزیزی خومان صرف بکین ل بسر بردن بو جو گرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ماموسا برزانی که خوا در باریان فرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لو جوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب کا و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوانه بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بو چونو کردوکان ایمه شار رنگ اداتو خوای تعالی توفیق من با همو من بجاری و جو گرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

فرمودەکانی پێغەمبەر سەلە الله عليه وسلم لە صحیحی مسلمدا. فرمودەکانی پێغەمبەری خوا سەلە الله عليه وسلم لە صحیحی مسلمدا. نامەی قەزا و قەدەر. فرمودەی پێغەمبەری خوا سەلە الله عليه وسلم سەبارەت بە فرمایشتی خوای گەورە کە دەفەرمێ: إن كل شيء خلقناه بقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الرسل والنبيين، وعلى آله وصحابته وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. عزيزانا من سلامي خواهي قبرتان لبي ناو نشاني باسا كمان كالبونوي روشتكانا لاوازبوني أخلاقكانا دراستيدا ام لاوازبوني روشتا ياخد بلين كالبونوي روشتكان دياردهيكي جهانية بدي اكري لسران سري جهانا و كدلين روشت كدلين اخلاق بمعنى غوركي بمعنى سيستمي اخلاقي اسلامي زور لو غورترا كبچوكي كينوا تنها لا ممارسي كي هلي جنسي ك اويش بيغمان كبائره كبيوتر الزنا هر اوانيه مسلي بدروشتي بلكو سيستمي كي زور زور غوريا همو مفاصيل جيان اغريتوا او سيستمي كحركتي تاكو كومل ريق اخا لا حركتي جيانا خلصو كوتي تاكو كومل لحركتي جيانا جوان اكات. عزيزانم قرانوي امانت بشيك لو سيستما رازدقوي بشيك لو سيستما وفاداري اخلاق ازايتي اخلاق غيرة اخلاق يرمتي داني لقوم وان اخلاق فشجيري لا خاوان ماف فشجيري كردن لا استملي كراو اخلاق رحمته بزي بمخلوقات اخوا اوش بشيك لسستمي اخلاقي وسروهم او روشتانا سيدي هميان لتكي هميان تواضع هر يك يقل ايما حست من كردوا بكالبونوي او سيستما بكالبونوي روشتكان لولاتي خومانا لقرك كانا لناو خيزانا لدزقا كانا لبازارا لها مش وينك هستي بيكيت و كاري كردوتا بيوانديا كاني مروف لها مو جمغيكي جيانا تو كالبونا وكدبيني لأستي كومالاتي لأستي همو بيوانديكي إنسانية هسبو كالبونا وإخلاقاكي بداخو كهي نسر خيزان أم كالبونا وي هست بيكي لورزشا لهنرا لخستخانا كانا لكرينو فروشتنا لعالمي تجارتا لعالمي سياستا لعالمي آبوريا لخويندنا لها مو أم جمغاني جيانا كالبونويكي روشت يازيات اللي روشت يكدبيني باوكو دايك نارازين لروشتي أولا كانيان ألين أشاخينا بسر معنا إما كاتي خوي دنگ من برز نا أكردو لحضور باوكو دايك من نق أوش هد رومان ناها تشاو بخين تشاويانو تماشي تشاويان كين استا أولاي استا نكر رخنا ما ليقرن أشاتين بسر معنا ملام لها ما كاتيشا أولا كانش رازينين لروشتي باوكو دايكا كان لين أماش كينن حست با كيشا كان ما ناكن نارزاييكي هر دولا هيا ديتا سر أستي خزمايتي أم إسقاني أو أشكينيو أم غيبتي أو أكاو أو أشكينيا قصابي يكتر وتن لأستي دراوسيا كز رازيني لدراوسيا كي وانا لين كز زوريني خلق رازيني لدراوسيا كانيا ولا دنيان برزا ولا زبلو خاشاكا كانيا نخانا برمالي إيما ولا عزيت من إيان با سيارة كانيا لبرمالي إيما رايا قرن ديتا سر بيواندي ما مستوى قتابي
هەست بە کاڵیرەکەی ڕێزنەگرتن لەلایەن قوتابیەوە خوێندکارەوە بۆ مامۆستاکانیان. بەدەگمەن قوتابیەک خوێندکارێک ئەبینی کە ڕێز بگرێت لە پەیامی مامۆستا و ئەو کاڵبوونەوەی وازحترە بێ کە ئەڕووی بەرەو خوێندنی دواناوەندی و زۆر زۆر ڕوون و ئاشکرابێ لە خوێندنی باڵا. ئەگاتە ئاستێک کە بەرامبەرەکە بە بچوو گەزانێ ڕێزی لێ ناگرێ، ئەگاتە ئاستێکی یعنی زۆر زۆر قێزرا و هەندێ جار لە بازارە کڕیار و فرۆشیار غەش زۆر شتێکی ئاساییە کە ئەیبینی لە دەزگاکانی دەوڵەتە حاڵەتی ڕەشوەت ئەڕووی بەرە و سیاسەت گەندەڵی ئەبینی. بوارێک نییە ئەو کاڵبوونەوەی ئەخلاقی تیا هەست پێ نەکرێ بەداخەوە. لێرا بەڕێزان ئەگەر هات و لەم خەڵکەمان پرسی، ئەم هەموو خەڵکە کەس ڕازی نییە لە کەس، کەس لێبوردن تەطبیق ناکە بەرامبەر ئەو کەسی کە هەڵەیەکی لەگەڵا کردووە. شانە بەرشانی یەکێ بکەوێ ئیتر هەرەوەیە وازانیتر قیامەت دەستی پێکرد، حد لە هۆڕن لەیان بۆ یەکتر پێشکەوتنی سەیارە ئەم لەگەڵ ئەوە. یا سبحان الله، ئەم کاڵبوونەوەیە هەموو شتێکی گرتۆتەوە. ئەو هەموو خەڵکە کۆکەرەوە لێیان پرسە، هۆی ئەم لاوازی ئەخلاقیەت چییە؟ خەڵس و کەوتەکان لە ئاسی ئینسانە نین بۆچی؟ کام پرسیارەیەکەی کۆمەڵێ پاساو دێننەوە، کۆمەڵێ فاکتەر، کۆمەڵێ ئەسباب باسەکەن وەکو خەتای دەزگای خێزانە مؤسسەی ئوسرا. باوکو دایکەکە باش مناڵ پەروەردە ناکەن، هەندێ وا دەڵێن ئەڵێن خەتای باوکو دایک، هەندێ ئەڵێن خەتای سیستەمی خوێندنە، هەندێ گەڵێن خەتای بارودۆخی سیاسیە، هەندێ ئەڵێن سەبەبی کاڵبوونەوەی ئەخلاق ئەگەڕێتەوە بۆ بارودۆخی ئابووری. ئەم خەڵکە ئاوەتەکانی نایەتە دی و دەبینێ توێژێک زیاد لە حەد ئاڵساوە و لە دەوڵەمەنیە و وردە وردە طبقی وسط خەریکە نامێنێ و دەبێتە فەقیر و زۆر دەوڵەمەن. هەندێ ئەڵێن خەتای بازرگانە خوێنمژەکانە، ئەوانە اقتصادیان تێکداوە. هەندێ ئەڵێن خەتای جوتیارە تەماڵە ئیژ ناکە. هەندێ ئەڵێن خەتای دەزگاکانی حکوومەتە حکوومەت لاوازە. هەندێ ئەڵێ خەتای دایکە دەور نابینێ و هەندێ لە وەڵامەکانی ژەڵێن خەتای مامۆستایانی شەریعەتە کە هەڵناسن بە ئەنجامدانی کاری پێویست و هەندێکی ژەڵێن خەتای ڕاگەیاندنەکانە. ئەوەندە خێرە گەیەنێ بینا ئەکا چوار ئەوەنە ئەڕوخێنێ. ئەگەر و هەندێکی ژەڵێن مؤامەراتی دەرەوەیە و هەندێکی ژەڵێن عەولەمەیە، ئەم وەڵامانە حەقیقەتێکی تایە، بەڵام ئایا کە من بێم ڕەوشتم جوان نەبێ لەگەڵ باوک و دایکمە، ئایا خەتای عەولەمەیە؟ ئەگەر من مۆزەفێ بم و ڕەشوەت لە مراجعێ وەربگرم، ئایا ئەمە خەتای مؤامەراتی دووەلیە؟ ئایا خەتای پەروەردەیە یا خۆم سەقەتم؟ لە ڕاستیە ئەگەر ورد بینەوە لەم وەڵامانە، شتێکمان بۆ دەرەکەوێ کەوا هەر کەسێک کە وەڵام ئەداتە وا خۆی پیشانەدا کە هەموو دەوروبەرەکەی گەندەڵە هەر خۆی پاکە، کە هەموو دنیا ڕەشە هەر خۆی سپیە، کە هەموو کەس لای داوە تەنها ئەم لەسەر بەهاکانی ئاسمان ماوەتەوە. واتە
أو خدا أو أنايا قيشتو تحدي تقديس كرا ولا يخومن لا يهمو كسي قبول ناكا بي بوتري تو هليت ريغنا دا بلين كاكا تو أمشتد رازنية أم خو پرستية أصلي كيشكي هتركي أوندا أعزاء بين كي يجينو آستا دان بوابنين بلين هلاكان اگر بكري با صد بشوا نود بشي خومانين لخودي خومانا خلال يك هي او يك ايما خو پرستين خومانا پرستين ريگا نادين با بهيج كسي كرخنا من لي بگري او انده نفسه كمان لا گوريا او انده نفسه كمان لا پیروزو گرنگا بداخل جا عزيزانم بلاك لعبادتي او نفسايا كقرآن پیروز اما جبو اكا و خواهي قول افرمي افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم تماشا او كسبك نفسي خوي ارزوكاني خوي دكات مرجعيت دكاتا بالنر بو همو بيرو رايك بيرو راي كزور ناقري بيرو راي هيج كسي قيمتي نيا للاي تنها خوي خوي قيشتو تحديك خوي ابيتا بيور بو نرخاندن بو بيوري هموشتك واتا خوي كدو بخواوند بنا بخوا و پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام افرمي كل ابن آدم خطاء همو بني آدمك حلدك وبزوري حلدك نك خاطئ نك مخطئ خطاء بصيغة مبالغة يعني زور حلاكت كواتا هر يكيق لئيما پيوستي ببرناميك پيوستي بنظاميك بسستميك كبچتو بسر خلصو كوتيا بچتو بسر روشتكانيا بزانه بوچی وای کردو بوچی وای وتوه بو او صفات ناشرینانی هي بو او صفاتانا لناو نابا بو صفاتی خیر تیا نماوا بو زینوی ناکاتوا و همو کوملگاش نکر تاککا همو کوملگا پیوستی بر راس کردنوی اکا پیوستی بر سرچاوی اکا پیوستی بر مرجعیت اکا كببيتا بالنر بو حكمدان بسر همو روداوكا بسر همو شخصيكا و بهاو بيوركان لو سرچاويو دربيني كا امي ايمان نار امي مسلمان بي الين وحي بي الين الوحيان واتهردو وحيكا قرآن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام او نوريكا نوري إيمانا خوان أخواسك أبترين لي أو أبترين لهم خيرك وخوات سبحانه وتعالى أفرمي سركوتن روسوري سرفرازي قيشتن برزامن دي خوا لري باكش كردنوي دلو درونة قد أفلح من زكاها أو عربية زانية قد يعني أداتكي تأكيدا يعني أكيدا صد لصد وهايا أوي خلصي بباكش كرنوي دلو دروني أقاب رسولي قيامت آيه اگر يكيك حل نسيب وكارا اگر يكيك سرفراز بير نخير وهزار جاريج نخير چونك تواوكري آيتك وقد خاب من دساها وأكيدا سرشوريو نهامتيو رورشيو چون برو دوزخ بو او كسيكا حل نساو بپاكش کرنوي دلو دروني ام پروسي پاكش کرنوي دلو درون قرآن ناوي ناو تزكية قد افلح من زكاها جا ام پاكش کرنوي ام سستما تواناي اوي هي
كهامو أمتك لو زلكاوي نفاميو زلكاوي كالبو نوي بها كانو كالبو نوي روشتا كان دربيني وبرو إصلاح وبرو شاك سازي وبرو خوش گوزراني وبرو رزامن دي خوا وبرو بها برزا كان بيبا هرچ كاتيكيش كمسلمان أجتناو عالمي قرآنه وعالمي سنتي بيغمره عليه الصلاة والسلام بدلكي باك بنيتي اويك باك ببيته واخواي قوري يارمتي اداد با علمي شي كم به بلام بونيته بيك قرآن بكا تإمامي قرآن بكا تإمامي بكا تبرنامي جياني اوي امر جيبجيك اوي نهي دور كويته ولي لري بيغمره عليه الصلاة والسلام لري اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام چونك الرقي ترمانية خوا هيچ رقي قبول ناكا لخوتو بيقري إلا لرقي في غمر ونبي عليه الصلاة والسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا أو تشويك رقي ورقري غير دين إسلام فلا يقبل منه خوا لي ورناقري وهو في الآخرة من الخاسرين لا نتيجش دور راوو وخوالي ورناقري أم موضوعي تسكية بالريزان بيجوي بچين ناو باسك وحز كم باسي أواب كم كفرق كيل نوان مسلمان إيمان نارا جاري كتريج باس من كردو وبباش زانم بيلينوا إسلامتي إيمان إحسان خوا سبحانه وتعالى لقرآن أبو منبسك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أعراب كان عربي دشتكي كان أيانو ديما إيمان نارين نخير إيو إيمان نارنين إيو مسلمانا بوش إيمان نارنين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم جاري چونك إيمان جيجير نبولا دلتانا جيجير نبولا دلتانا أما بيشكيكا بويا لموضوعك تيبقين برسياريكي زور قورا زور قرنق وبيويست زو أو برسيارة لخوما نبقين أو برسيارة ألي آية تو قناعة دهيناوا كنفسكت أمرت بي أكاب خرابة كاري أقر بلي جار جار أقر بلي بكمي أو هيج سيستميكي پروردهي كارتيناك چونك أو دج بفرمو دي خوايا لبدايتو لسرتاي پرورده كردنكا نفسك پرورده نكراوا أمارة بالسوء أمارة أويش بصيغي مبالغات وعني زور أمرك بخراب كاري أقر نقين أو قناعتك نفسكان من زور أمر من في أكاب بدروشتي بخراب كاري معناي أويا إيما لما سلكتي نقيشتوين وجهاد كمان لوايا أبي الدجي بوستين پروردك ابنكي بريتي للدجايتي تا پرورد ابي لا اصلا بيگومان وهانيه لا اصلا فطريكي پاكو خاوين دراو پيمان خومن ارزومن كردو به مرجعيت ارزومن كردو به پالنر بو همو كردار كان من لغاوي او ارزومن برلا كردو لغاوي انانيتو خويستي كمان جلوكي من براوه بل سبوا أم نفسمان لبرأوا همو صفات جوانا كاني داپوشيوا وكبي كردوا بويا پيوستمان با پروردية بويا پيوستمان با دوبارا پاكش كردنا ويا بقرين وصل أساسي يكم فطرة كزينو كينوا أم تسكية بالريزان تسكية حياتي إيمان أباريزي چون حياتي إيمان أباريزي نايله بمري چون كورپليك كالناو رحمة أبيت با والاشا ولا لا سكيوا بلين لناو كيوا
ئەو حەبلە هەیە ئەو دەمارە هەیە چی خۆراکی پێویست هەیە لە خوێنی دایکەکەەوە دێت بۆی تەنانەت ئۆکسجینیش تا ئەو مناڵە گەشە کار لە ناو ئەو ڕەحمە تا ڕۆژی لەدایک بوونی ئەگەرات و ئەو پەیوەندێ ببچڕێنی ئەو دەمارە ببچڕێنی ئەو مناڵە دەمرێ کاتێکیش ئەو مناڵە لە دایکە بێ ئەسبابی ژیانەکەی بریتیە لە شیری دایک بە دەرەجەی یەکەم جەدوا ڕعایەتی لە سەرما و گەرمە ئەگەر هاتو شیرەکەی لێ مناکرا ئەو مناڵە دەمرێ ئاوهاش ئەو ئیمانە بە ڕێزان بە کۆرپەلەی دێتە ناو دڵەوە ئەوە کافی نییە ئەو ئیمانە دەبێت گەشەکە دەبێت گەورە بێ نابێ ئیمانی ڕۆژێ لەگەڵ ڕۆژێکی تراوە گێک بن ئای ئیمانی 25 ساڵ لەمەوە پێشی ئێمە وەکو ئێستاە بێگومان نەخێر ئەو ئیمانە دەبێت گەورە بێ بەچی گەورە ئەبێ بەچ حەبلێ بەچ دەمارێ بە تیشکی نووری وەحی بە تیشکی نووری قورئان و سنەت بەو فەهمەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەو ئیتیباعی ڕەسوڵ الله عليه الصلاة والسلام لێرە دابەر ڕێزان ئەوەستین بە هیوای ئەوەی لە ئەڵقەی داهاتووە بەردەوام بین تەوابیکەین تا ئەو وەختە تا دیدارێکی داهاتوو بەخوای باڵە دەستان ئەسپێرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بقرآن. دكتور عمر عبد الكافي قالت لبيش بركي قرآن للجزائر كبر برسانش أما دبوبون شيخ إبراهيم الأخزر لو تيك أوتي جنيكي هجار كركي دنيريت بو لاي زانايك كسيروج لناو تشكيانو دوربي تا قرآن لبركة كلا وكدتشيت بولاي أو زانايا داواكا كقرآن فركات زاناكا علي جاري جيمانيو دبيد ليرا تشاوريب كيتو خزمت بمزغو تو قتابيام كي تايك يقدر اتشيت وتخينجي ايالي اگر اوا نكم علي ابيد جنيه كي التون بدي اوش دليت باوكو باپيري شم جنيه التون يان نبينيو محتاج وفقير بون ديارة بدلشكاي دقريتوا شويل لري نجي عشاءك ولا جير درختك خويلي كوي ديارة ببيهاتو ببيه قريتوا لخوي أخوشو اسمان بينات صلاة وسلامي خويل سبي بيه فرميت كرب بياني بچورو بولاي زاناكو بلي رسولي خوا أفرميت با قرآنت فيربكاتو بيد لبركات دالي نام نشانكم بري اوش دفرمي بلي بو نام نشاني زمران زمرا يعني دست دست كبياني ديتو لاي زاناكا بوية جريتوا باوشي بيا اكاتو لاي خوية ودائنيتو جي بو اكاتو كا اتر درسي قرآني بيا بلي ليه پرسيد ما مستا او معناي چيا زاناكا عليت چند سالك لموبر لخوما خوشويستن بيني درود و سلامي خواهي لسر بيا ليه پرسي اواني قرآن لبركن و كاري پيدكن چون دسنا بهاشتوا اوش فرموي زمران زمران سروكي جزائري كلوه آماده بو هستاو و تي ام پیش برچه کسی سال جاره گکره لجزائر با لمو دوابه به همو سالك همو بجدار بو یکی ام سالج یکی 50,000 دیناری ولاتي خوماني بنه 50,000 یعن بنه بو بجدار بو کن منم بحثم بلاو کرده و لفیسبوک و لمانی دوی 2015 ما مسامل اشرزات لسودان بخاری که دکترایا کبابته که من بینی لفیسبوک لدارفور اچه محاضر ایلی بمیلیونها حافظی قرآن هنه لو تارکه ام باسی من یعن بو باسه کار ایتر خلقه که زور اگرین و زور متأثیره بن لوی که چن خوش حافظی قرآن خزمتی قرآن بو فقیری و نبونیه یعنی براستی اولاتانه بهوی شر ناخو بهوی دستی دجمن و بهوی اوشتانه و فقیری کی زور عجایب یعنی هی که او ابیسن زور زور متأثیر بن جا براستی انترنت و امشتانه دوری خوی هی لدعوه که اوشتانه اگات شوین اگ من چوزانم لسلیمانی و او بلاو کمو ما مسامل شوزاد لسودانه و اما ابینی و لدارفور لمحاضر عباسی که و ابیت مایی تشجيع بو كسانك لو بلاتار مسألة قرآن قرنجيدان بقرآن مسألة كي زور زور مهمة وكو عرزم كردن جاء دكتور عمر عبد الكافي مسألة كي ترى جره تواني بهمان شيء وعليه لديه كي او بلاتاني لجدس روسيا بون يك قرآن ينهبو هر شوي بدزيه ولا مالك بو يك لو كسانه شو درن خلاصاوي كقرآن كي لا أبو شوك لا أمو شوك لا يكي جيتر يكي كان خلاصات دزنوج يشد ببي اوي كا عربي بزاني قرآن كي أكر دواني بزماني خوان بزماني روسي دعاية كرت دس يخستساري لي وردبو سيدي كرت دعاية سيان لنا وكاني أم كابرايا ينبو أزهر بو خوان نوشد اوان أما أجرنو هلين كا بابير من مرت هست معنی کرد کتری سپی بسر خلقه که بود لکه اتی جنازه و ناشت نکه اله بونی میس کیش لقبره که احد یعنی ام قرآنه پیغمه ساوات سماس فیکه اوی که خوینه تو ایشی پیکه چون وکو میوه یکی تمخوشی بونخوشه ام تمخوش و بونخوشیه لجیانیشه و لمردنیشه هستی پیکره عباس بتاویی که کلوانی که مردو اشوال سعودیه کسی که دیار و ناصره و ام کبره علیه کات علی جابرم شد امام حرم لقبرکی بونی مسکه هد کبره حافظی قرآنه چند ساله لکعبه خزمت با قرآنه که و دعای و پیش نویجیه که ام کسی که مردو اشوال عباس بتاوی علیه خواه لقبرکی و بونی مسکه مکرد افرتی کتر بناوی امل نقبی لسالی 2010 لشاریقه ماموستای پرورده اسلامی بو عمری 31 سال

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضا ورحمتي خوي لي بدلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هر کس يكاتك دشت سر جيغا بلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. واتا هیچ پرستراویك بحق نيا جيغا لذاتي الله أو تاكو تنهاو بهاولو هاو بشا. هرشي ملكو دا صلاة هيهي أوا ستايش هرشياوي قوري أوا و بسر هموش تيك دا توانهو دا صلاتي هيا. بيقومان هیچ گوران كاريو هيزو توانايك نيا إلا بخواي پروردگارو برزوبالانا بي پاكو بيگردي بوخوا سپاس و استعیش بو خواه. هیچ پرستراویگ نیا الا ذاتی الله نبه. خواهی پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره. جا هر کسی اگ ام ذکره بکا خواهی گوره لگونه هکانی خوش دوید گر به اندازه کفی سر دریاش بن.
2: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كانال خيركان تر بسراو بن راو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كان برز كان خشك كان قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول واتم مجدبد أي محمد بو عبداني من أواني كوا وتأبي سن يستمعون القول يعني همو جورة وتي أبي سن فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بينراو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هداية داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريج لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بيو ككوتين ناو جنجال جيانا وبيقمان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو أم همو جورا زندورا مشد زور أبيسين بو يخواي تعالى يك زماني بو داناوينو دو جوه معناي واي براسي أبي أوي كأي بيسين دو أواني أو بي كأي لين جا بستن زورا بس عاقل أوي جير أوي لهاتو أوي كبيري بلاي پاش روجيو بي أو قساني كأي بيسي بز جيجو تتليب كا لناو ميشتي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني إخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسانب كوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلكو ابي بيرمان بلاي برجواندي كاني قيامتش مانو بي واتا او قساني كبرجواندي قيامت ماني تياي قسي او مامو سابريزانا او داعية دلسوزانا او بانخوازاني كمبستيان مصلحتي ايما يو بو مصلحتي ايما قساكن بو برجواندي دنيا وقيامت ما نقساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك كلسر من بريك بدل سوزان نصيحتو آمشقاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا إزقيك واي بي سي انسان بتواني تتليان بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجالناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن أبيسي زور جوانتر لمن أدايئكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بلغوا عني ولو آية واتل من الرايقين بخلق باتن يا آية تجيش فرب مبلغ أو عام سامع زور كس هيك و تبليغ أكري و بي أغين ري باشترا واعيترا تيغيشتوترا لو سامعيك الراسو خو لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستوو حديثكي بستوو كوابو أواني كشد لما مسايني آيني أبسن لخير خوازان وبان خوازان أبسن حقوايا تنياما بستيان خويا النبي حقوايا أويك أي بسن بجواني حفظي كانو بجواني أدايكن چونکی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرن اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتیبی ایوها الولد برگی جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحة آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پیبکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زای نکین بلای برنامه پروپوچو بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت مان پی اگرن بلکو هول بین ککات شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریت و او کات برزو عزیزی خومان صرف بکین ل بسر بردن بو جو گرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر زانی که خوا در باریان فرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لوجوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب کا و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوان بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کردوکان ایمه شار رنگ ادات و خوای تعالی توفیق من با همو من بجاری و جو گرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا

باسي قوري ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دليب يا غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي آية وشيكتان في بلم لجير عرشي پروردگار لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله. خوي قورد فرمي بندكم خوي تسليم كرد وسلامتا. أم فرمو ديا بيشوا حاكمو بيهقي رحمتي خوين اللي بيقراوي عنتو ولا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبي دليب يا غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل سر زوي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمن خوي قولة لتاوانا كاني خوش دبي أقر بقدر كفي درياش بي. أنفرمو دي لسناني إمام ترمزي دا رضا ورحمتي خويلي بي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب دا. باسي فضل قوري أستغفر الله داوي لخوش بون لخوي قورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضى ورحمتي خويلي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سين بخواي قورا من للروج يقدا زياتر لحبتاجار داوالي خوشبون لخوادكم. بيش أبو خاري رضى ورحمتي خويلي بيراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتبع غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقداوي ليخوجبون بو مسلمانان بكا لبياو آفرت بقدر جماري بياو آفرتي مسلمان شاكي بودنوسري. أنفر موديل لا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خويلي بيدلي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيس كادي فرمو خوي قورد فرمي أين ويا آدم تاتو لم باريتو هاورم لبكيت ليت خوش دبمو هجباكم نية. اینوی آدم، اگر توان کند بوشایی آسمان کن پرکات، پاشان دوای لی خوشبونم لیب کی، لیت خوش دبمو، هیچ باکم لی نیا. اینوی آدم، اگر بپانی زوی توانت کرده بید، پاشان بمن بگید بلام، هیچ حاولت بودانه نبم، او لیت خوش دبم. پیشوا ترمزی رضا و رحمتی خوایلی به حدیثی که حسنی دانه وو، ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. برا رضا ورحمتي خوالي بيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. خواي قولي لتاوانا كاني خوش تبي أقر لسا أحي جنگ دا كالبيناوي خواي قولي بالوردقادة بجنگي راي كدبي. أنفرمو ديا لا سناني أبي داود ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لشداد كري أوس ورزا ورحمتي خويلي بدلي في عنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداوالي خوشبونيان بيدكيت سيد الاستغفار أويك بليت اللهم أنت ربي تاكو تايم نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هركس يقل الرجل دا بيخويني وباوري بيهبي أقل لو الرجل دا بمري بيش أوي إيواري بسر دابي أول أهلي بهشتا، وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بيهبي أقل لو شو دا مرت بيش أوي بياني ليبي أول أهلي بهشتا. بيش أبو خاري ونسائي رحمتي خوين ليبي جرابي على توقف.

بهشت بكرا ثرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان وشلاوابوي كسي امروزي توسازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبكرازي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هس کردن بچاو دیاری کردنی خدای گوره بسر بندوا مانای چیو، نیشانکانی چیو، حکارکانی بدزهنانیو لپاشان سودی ام هست گوره یا لمروفی بروادار داده به چی به پیوست همو برواداری بروای تواوی بوه به که هر دم خدا چاو دیاری دلو درونی اکا چاو دیاری کارکان اکا هیچ تیکی لیون نابه لحصو کوتی بندکی خوی پیوسته لسلت های کار کند، چاو دیاری خویب که آیا نیتی بو خواه انجامی با، پاشان اگر انجامی دا آیا بجوری سنتی پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم، ولا انجامیش دا اگر کوتاهی هات، دبی چاو دیاری خوی که آیا با خواهی دزانی امکارا یان به هلو تقلا و کشی خوی دزانی، کوتاه جورکانی چاو دیاری، پیوسته چاو دیاری دلو درون من کین. دل نیابة إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم. خداي جورة تماشى سامان الرخسار تناكا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خدا تنها شاوديري دل تانكات شاوديري أصوك وتكان تانكا لبروا في وسط إنساني بروا دار أجايل خيالاتي دليبه. آیا اکریل دلیا پی خو پی ناخوش به مسلمانی توشی خیر به؟ این تصیب که حسنه تون تسوهم و این تصیب که مصیبه تون یفرحو. اگر مسلمان توشی چاکه یک بود تو دلت تنگ بیو لخیالی دلی خوتا، اگر مسلمان توشی چیشه یک بود دل پی خوش به، دل نیاب اما صفتی تو نیا، اما صفتی منافق دجمن اسلام کانه اوانن که دجمنن بخواه پیغمبری خواه تبارک و تعالی. پیوسته آگاه لزمان بیاد شاو دیاریب که وکی ابن مسعود فرمی یا لسان قل خیرا فتغنم او اسکد عن شر فتسلم. ای زمان چاک بلی و باب بیت سامان و دست کود بود، ای زمان خراب ملی با نبیت سزا بسرتوا پشیمان بونه ود لدوای هردم. پیوسته شاو دیاریب این بسر کارکان مانا دل نیابه این الله یا غار خدای گوره غیره هیا غیرشی لو دایا ببینی بر روا دارک و نزیشی گناه و تاوان کوتوا. آگال لو شکاند به او دو پیاوی بنی اسرائیل که چی چان به هاور رکی ود برو خدا لیت خوش نابه. و ابو هریره فرمه تکلمت بی کلمتین او بقد دنیا هو آخرته. تنها شخصی چی آسایی و کمی کر بلان به هوی و ضرر چی زور گوره بر دنیا و قیامتی خوی گیان. اگر داشتی بر واداران تنها یک جاروت بیتی صفیه کرد بالایا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی لقد قلتی کلمتا لو مزیجت بما البحری لما زجته. و شیکد ود اگر تیکل با دریا بکرایا دریای جهراوی و بوگنده کرد چن و شیوال دم تو دیت درو و خدا شاهید بسر تو آگای لو شکانتا و آگای لارسو کوتکانتا. شاو دیر بین بخیالاتی ناو دلمان ناکری توی مسلمان لناخی دلتا بیر لفاحش و خراپا کاری بکی تو واب کی تو وانکی و لگل چیاد چی بکی. آگال لی بی خدا تماشای دلت دکا، آگال لخود بی او دلت گمانی خراپی تیانه بی بران بر مسلمانان پیلان و ناحزی و حتا دوائی. و ریابه من
ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أتركه في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام أو كسي نيلي وخيال لدليا بمين وفريدا بدل نيايه ولا ثوانا قبركاني إجلان جام داخوي باش دا فارزي شاودرين نعمتكاني خواب كسرسام مبابا خوت همويه إخوايا ما بكم من نعمة فمن الله مالي هولو تقلاو زانينو كوشي خوم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب العجب العجب قرت هوان ثان نجام ندايا دترسام اشتكت عن بيش بو بيش بيلا تاوان زور قورة ترى أوي جوا يسرسام بي بخوته وكتواني وتأون ينجب كي أو شاكي يبكي خود لو قناه وخرابه بدور بي شاو ديري كاتا كان بكي يا ابن آدم وكو حسني بصري فرمي إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك أي مروف توجياند براسي داهاتي هرا قوري تويا بشق لجياند بروا واتا بشق لكات الرويشتوا آقال لكات كان بي سنك بدل نيايا وعن شبابك فيما أبليته وعن عمرك فيما أفنيته خدا دوا جالي بيشينا ولا قلاك بتاي بدل سر قنجيتيد بشي وسر قلبي لقنجيتيا وتمني شتيك را لشي دا برد سر وبشي سر فتكر نشانه حس کردن بمشاو دیری اویا اوی خواب شاشی دانا و ایمش بشاشی بزانین اوی خواب گوری دانا و ایمش بگوری بزانین اوی خواب به نرخی کردوا لا ایمش به همانشی و به نرخ به هو کارکانی بد زینان یم شاو دیری و هسته گوری لو یکم ورد بینا ولا ما نای ناو جوانا کانی خوا تبارک و تعالی دبینین ان الله کان علیکم رقیبا دبیها مجمع ایم بدریته و بجوی خلقا اگادر بن خدا شاودی ره بسرتانو باش دتان بینی و باش سکانتان دویستی کان الله على كل شيء رقيبا خدای گورت شاودی نه هر بسریو بسر هموشت یکو شاودی ره لوش زیاتر لديه رقيب عتيد شاودی ری شی بسر و داناوی بووی هیچ تلشت کا لکار کانتو لو تکاند و النبی هموشي مال بلا سرد خداي يقول حفيظة كارا كانت دباريزي ونيناكا هاشن توبيريش الشيطوة وربك على كل شيء حفيظ خدا كاري هموان دباريزي وكو خوي ببيزياد وكم خداي يقول عليما زانايا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه مروف من دروس كردوو زور باش آقاما لخيالاتي دليشيتي وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وتكانتان بدنجي برزو نزم بلين دلنيا بن خدا لناخي درون تانا آقا دارت شي دلين وشي دكم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم بوانا نازانا كخدا آقا إلا بنهاني واشكرايانا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه باش خدا آقای لناخی درون تانا زور و ریای خودتان بن تو ریای خودتی خدای گوره سمیع قصه کان زور لتو باشتر دبیستی قصه دلت دبیستی نه قصه زمانت لبرو آقا لی بی ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لديهم يكتبون بوانا قمانيان وای ایما و تنهین یکانیان نابیستین بلكو أقام الله ميانا ونيرواني إيمج لقليان البردوام كملايكا كان ولسريان توماركا دايشي بروا دارا عايشة فرمي آفرتك هاو لما الله برسياريشي لبيغمبرك صلى الله عليه وسلم بدنجي نزم كردي بس بجوم لنا بخوا شاهد كمن مثل دو مثل دوربو بلام دواجار آيادات أخوار وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما خداي قرى الزور باش شكات حالي أو آفرتي بيست كشكاتي لم يردك يكرت وخواي قرى قفتو قوكي نيوان تو أو آفرت الزور باش باقابو أيو فرمو عائشة خواي رازي بي قرى يبو خواي كمن لبنايا بوم جمل نبو او لسلو حود اسمانا ولس عرشي خوي اقاي لي بوالي تشيو قفتو قوت شي رويالي بدا دلنيا بخداي قورة بصيرة ببيغمر مسايا فرمو إنني معكما أسمع وأرى دبينم دش بيستم هو الذي يراك حين تقوم هالخدايا باش دبيني شو شون هلصيب شونيش
هر خدايك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هيج تيق لينا ديارني الأرض واسمانا كان دا محمد كريم الكدير جاري شان بيعيشي بني لقل عفرتك لسوسيك وستهب بانجي ليا كردن وتي خدا تمرشاتان دكا خدا ايمو ايوش بپوشي آقاتان لخوتان بي توش آقا لخوت بي خدا تمرشات دكا پیویست بیر که اینه ولی معنای شهید یعنی آماده بو خدا آماده دور نیه لیه دل نیابا و ما کننا غائبین خوه نبی ایمه بیو دور بین لیه و هو معکم اینما کنتو خدا لگلتانا لهر جیب خدای گوره نزیکا و تیان اربنا قریب فننازیه ام بعید فننادیه ای پیغمبری خواه خدای ایمه دوره تا هاوار کین لدنزاکان مانا یان نزیکت شباب کین و اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اگر بنده کانی من لای تو پرسیاران سبارت بمن کلا والام دابلیم من نزیکم لیان نزیش یکی اللہ حد یکا یک العقل منو تو یعنی و هو اقرب الیکم من حبل الورید لشاده ماری ملتان لیتان نزیکتر شاده مار خوله در و ایمل نیه لنا و ایمل با بیر بکینه و آگامه لخو من بیه ام جسته یا روش یک دبیه دیت از من لسره لبرو آگا لخود بیه حتی اذا ما جاؤوها شهید علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانو یعملون او روشی دینا و بلای خدا خواهی گورت شاویان زمانیان همو اندامکانی لرشیان دینت از من دبن شاهد بسر صاحبیان و لدواجار آلین بغض شایتی تان لسلمان داوان آلین خدای امی هنای زمان که هموش تیدینت زمان اندامکانی لاشی مروف لو رجع دا بمروف کدلین بل ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ایواتان دزانی خدا بی آگای لزول لکارکانتان ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أو قماني خرابي إيه ويا بخواي خوتان برد أو خداي قورا الرسوة وسرشوري كردنو برو دو زغدشن زور باش بريابا زور باش آقا داربا أو زوية لسري دجي شايتي لسر دال قيامة دا يوم إذن تحديث أخبارها تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل فعملت يومي كذا وكذا وكذا او زوية دينة زمان ودل خدايا لسر پشتي من لفلان رجا لفلان كاتو ساد دا او اي انجام دا او اشي انجام دا بو نمثمانت بخوده پیغمبران لخوان ترساون ان النفس لأمارة بالسوء قابل نفسي تو برو بهشت بره هر جز داواي بشي خوية كات پیغمبری خواه فرمی یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینی قطر سیخ ای خدای خوانی دلکان دلم جیر کل سر و دین هتا پید دگم و یا ولی الاسلامی و اهله مسکنی بالاسلامی حتا القاق ای خوانی اسلام و مسلمانان پا بندو و بستم کبم اسلام و تا دگم ولاد بدا خواه مالی ویزی به هشتمان پی و بباشین شرم لو خدايا بك كلا قلتايا وصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرتك أمش قاري ذا كم هيج نبي أو أن شرم لأخواك بيواني شرم كردند لبياو شاشي شي خزماني خوت تو أقل أو بياو ديار بي أو باوك ديار بي أو همزول عصوكو تاكي ما قدر الله حق قدره ای هاوار سرزشی شیاو بو خواد دیاری کراوا ببرشاوی خدا و او همو تاوان انجام دره با تو نازانی خدا یک دد بی اگر باو که ببینی شن لیت زویرا ای دد بی خدای بد بینی بسر او تاوانو مگر او خدای خوی بزانه چارا نسو دو اکار کاند بشودگا کواتا پیوسته دیکلی خواه زور بکن عبادت زور بکن چاک زور بکن لخدا بترسین سری پیشین چاک کن من کن اما بیگ دگین حوالی دنیا بیگ ببیردینی نو که حوال چی بو سلفی صالح افرمی اگر بیگ بگیشتاین سی و شیان ببیر یک تر دهینه سلام علیکم و علیکم السلام جو گره براکم
من أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله ما بينه وما بين الناس. هر کسی نیوانی خوی و خدا چاک بکه، خدای گوره نیوانی او بنده و تیک رای خلچی چاک دکه و خمیشی نبه. دوام، من عمل لی آخرتی کفاه الله ما اهمه من امر دنیا. هر کسی دل سوزانه کار بو خواب که و مبستی قیامت به خمی نبه. همو کارکانی دنیای خواه وکیلیتی و زعب باشی بیده بابره و پشیشی ناخه. ومن أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. هر کسی به پنامه چی زور لخواتر سوچاک کارو جرایل به دل نیاب لعشکر آشا خدا اندام کانی لعشی بجور اگلی دکا که هیچ تاوانو گناهشی پینکا. دنیا نویز با هیچ نبی گوری خدا لبرچاوه. اگر یکی لحلگرانی عرشی خوی که خدا ریگی نداو باسی همیان کن چو که عقل مان لدست دین. إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك. خداي قول الرجاء دام تنها باسي يشك يشك بس. لفريش تكاني خويت كهالجري عرش. أو نثان بيالم كما بين الشحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أو فريش تيج لفريش تكاني هالجري عرش. لنيوانر ما يجوز كي وتاسر شاني حوصف صال رجاء. بلال كري سعد فرمي لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. تماشاي بتشوشي قلاها كد مكا تماشاك برامبر چين جام الدواء. أي هاوار بحال ما موظف شي بسيط ديار بي مصلي لي كينو ايقر مديرك اللي بي ايقر مدير عامك ايقر وزيرك ايقر خداي خاوني هموام قردون فراوان برامبر چی انجام داد و برامبر او خواه عظیمه. زور باش آگات لو شکانه بی. زور باش آگات لتماشا کرد نکانه بی. زور باش آگات لهنگاو کانه بی. لشه چاو دیری ای. زور چاو دیری شی. ورد چاو دیری و کامیره ای کامرو توی بینی. سفیانی ثوری روزی با جماعتی ودانشتمون. لو کان منکم من یرفع حدیثکم الى السلطان. أكنتم تتكلمون بشيء؟ أري إستعيش لما جيسا قصب قيني تبال برسكانو بمانقرن إيوا عبيرن قصب كان مادمو بيعوال ليريا تيانا والله إدوتي دلنياب معكم من يرفع الحديث كسانك تان لقل داين نقبو لاي باشا كانتان بولاي خداي باشاي باشا كانتان هوالا كانتان دقينن أو تامادن لقل مانا زور باشو رياب لبرو أعبد الله كأنك تراه. خدا به پرسته و کو بیبینی خو اگر تو اویج نبینی او باش تو دبینی. روی کوری زبیر جاریشان لطواف کعبه با عبدالله کوری عمر کوری خطاب گیشت به فرصتی زانی خواز بینی سوده کچی کر لکاتی طواف ابن عمر جیشی نو جوابی نه دو هزار زویر بو بانجی کری ابن عمر خواهی رازی بی فرمي إنك قد ذكرتها لي وأنا أطوف بالبيت أتخايل الله عز وجل بين عيني. لكاتك أتو أود باسك الله يمن من وام هنا أبو برشاوي خمسة وخوالي ويا يوم اللي خزمتها شو نبيرم قصيش تركم غيري دتواني جغل لو شو أنا لشويني ثر أو برسيارم ليبكي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يذوي بيتون ما لا يرضى من القول. شرم لخلشي أكن ما دم خلق دياره هجناكن بلام شرم لخواناكن كخوا باج آقاي لكاركان ما صفتي منافقين. بويا بلال كري سعد فرمي لا تكن وليا لله في العلانية عدوا له في السر. نکه دوستی خدا بیلنا و خلقه باش کراو لپنهانی شد دجمنی خوابی نکه دجمنی شیطان و نفس بی باش کراو لنهینی و پنهانی شد دوستی شیطان و نفس بی سودکانی حس کردن بم چاو دیری خوال سرمان. اگر حس من کر با چاو دیری چاک تامو چیش ورگرین لهم عبادتکان. پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم
ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. هر کسی او سیرش تیابه تامو سیرش ل ایمان و همو کار شاک کان ورگری. خدا و پیغمبری للا خوشی ویستر بله هموش تانی تر. هر کسی که خوشی ول بر خوا خوشی بیه. رقیل هر کسی که ل بر خوا رقیلی بیه. و زکا نفسه درونی خائن کاتو. وتیان بسی خائنی کاتو ای پیغمبری خوا. فرمي أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان بوخاوني كات وكهزك خدات شاو دير بسر دليا ولا هرج يقيك به بوساتي جيش والنابي لأخوائي خوي تبارك وتعالى. ابن تيمية فرمي إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. أقر تامو تشير لكارة شاكا كان ورنقرت دلت پی خوش نبو مال ویران دل نیاب همو کارکانت روپامایی دل نیاب همی سخت کاری دل نیاب همی خوه دیکی اجینا اگر دور کادنیو جکر تامو چه جلی ورگرتو اصراحت و آسوده ایدا بدلو درونه اذا سرت که حسناتو که وساعت که سیئتو که فانت مؤمن اگر چاک کرد نکانه دل خوشی کردی خراپ کانی شد دل تنجی کردی دلت خوش بیا وسات چکه تو برواداری سودی ام هست کردن بس شاودیری و مالی که لثه و نکن بدور بین یکی لوانی که لج عرشی خوان لقیامت رجل دعت و امرأة ذات منصب و جمال پیاوکا آفرتشی زور جوان و خوانی پلو پایشی برس خوی دعویلی که با کاری خرابه او هستك خدا شاودير بسري ولا اني اخاف الله رب العالمين من لا خداي هم جهان يكاد ترسم لفر مذكي امام مسلم ملائكه كان لين بخوا ربي ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئه اي خداي او تا او بنديت بنيازا او تاوانا انجام بدا خواي غور جفرمي ارقبوه شاودير يبكنوا لسري بوستن اگر انجامي دا يك تاواني ببنوسن اگر انجامی ندا فاکتبوها علیه حسنه اگر انجامی ندا بیک چاک ابو ابن صنف انه انما ترکها من جرائی چونکه او تنها لبر هست کردن بچاو دیری من خوی لو توانه پاراست لبر و بچاکی لسر بنو سن. امام عمر لشاو دیری شوانی لمدینه لای دیوارک پشوده و لجور و جویلیه دای چک بکچکی دلی درو لبشو شیرکا بکلن او آیتی که بوی بیانی آمده بی بفروشیم. ایجلا این آزادی پیشای مسلمانان وقتی حرامش تیوا، ایوتی رول پیشای مسلمانان لکیه ما بینی، ایوتی عقل عمر نمان بینی، ولکن الله یرانا، بلام خو خدا دمان بینی. ابن عمر ایجلا سفری که فرمی، لرزشی گرمی زستان ابو، شوایک بلام معناها وقت من فرم ولی نان خویتی ولی من بر رزم، من بام رز گرم و لام صحراش ولا. و توی ایشون ایالام ساعت گانی تمام بخورای بر وا، وقت من دباش مرکم پیفرش، وقتی آماری من نیه، ای خوانیتی، ای وقت من خیشه که پارت اینی او دعایش رویشی تو بلع گره خوردی، میسی تحقیقاتا، وقتی این الله، ای هوار، ای خواش او دیره، اتلاف فرمی ابن عمر هم جاریم میبیره که وقتی او بخوار راستی کرد، این الله، خواش او دیره بس همون معنی. كواتا من راقب الله في سره حفظه الله في حركاته. أما قصي علماء هر كسي اللي خيالي دليا بترسي اللي خواه هزبو شاو ديريكا خواواكا اندا مكاني لاشي تاوانو خرابي بينجام ندري اگر هسكين بو شاو ديريكا ركان من زور جوان انجام دين. إذا صليتم فلا تلتفتوا اگر وتان الله أكبر وتان كرد خوا شاو مجرن بلاي راسو شبا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. كوت الله أكبر خدا رويدني بروتوا شاو ما جرب على رأسه شبات وزاني بران برشي وستاوي كواتا أقر هسكي بو شاو ديرين يجرك الزور جوان أنجام دي. وابن منظور فرمي من راقب الله أحسن عمله هر كسي هسكا بو شاو ديري خوا بخوا كاركاني جوان أنجام دي تو سيكري كاريك صاحب إجلي ببزانة شوني شكا يقى صاحب إجلي ونبو هم کرکاری نه البته یه شکایت لخوانه ترسی و هست به شادی لخوانه که و حالیت.
هەستکردن بەم هەستە بە بەرزەوامان لێکا کە ئیخلاص و دڵسۆزیمان هەبێ لە کارەکانمانە. وەکو ابن حەسەنی بەسریە فەرمی ڕەحیمە الله و عەبدەن وەقەفە عیندە هەمێ ڕەحمەتی خوا لە کەسێ بێ، ئەگەر ئێوێ ئیشێ بکە بوەستە. بوەستە بۆ چیەکی؟ ئەگەر بۆ خوایە فەرموو، ئەگەر بۆ خواش نییە خۆ هیلاک مەکە، نەک خۆ هیلاک مەکە بە شرکیش لەسەر تەنووسێ کە ڕیایە لەبەرەو هەرنێکی چاتر. وامان لێکات لە پەنهانیشە لە خوا پرسین. پێغەمبەر یوسف چواردە هۆکار پاڵنەر بوو بۆی تووشی زینە. فەرمی مەعاذ الله، هەسی بە شاودێری خواکەوەتی پەناگرم بە خوا، خوا ئاگای لێ تەبارەکەوە تەعالە. ئەبو فەرجی جەوزی هەموو جاریەمەیە جێڕایی و ئەیوو یوسف لەوی تەبع هەواه من یەکوون. خۆ یوسف لێیە بە جۆری حەز و ئارەزووی خۆی کاری کردایە، ئێستا دەبوو بۆ یوسف و ئاوە ناوی بمێنێ؟ هەرگیز نابوو بۆ یوسف و ناویشی نامە بەو جۆرە. یەکێک بە جونەیدی فەرموو بیمە ئەستاعین و عەلی غەضی بەسەری. ئەلێ کاکە من چاوم پێ ناگیرێ لە نەزەر، تۆ شتێکم فێرکە بەهۆیەوە بتوانم چاوم بپارێزم لە نەزەری حەرام. ئەویش فێری کرد فەرمووی بعیلمیکە ئەن نەظەر الله ئیلەیکە ئەسبەق من نەظەریکە ئیلە المەنظور. بە یەک شتەڵێ پێش ئەوەی تەماشای ئافرەتە بکەی، یا ئافرەتە تەماشای پیاوە بکە، دڵنیا بەسەر بەرز کەرەوە خوا تەماشات بکە. پێش ئەوەی تۆ ئێستا تەماشا نەکردو خوا تەماشای چاوەکانت بکە. یەعلەمو خائینەتە لەعیونی وەما توخفی سودور. زۆر باش ئاگای لە چاو خائینەکانە و زۆر باش ئاگای لە ناخی دەروون و خەیاڵاتیانە. ئەگەر ئێمە هەست بە چاودێریەکەین خودا بە گەورە ئازاینە و کەسە، معقول نییە ڕێزی ئینسانێک بۆ خوادانەنین لەبەر ئینسانێک کە دیارە لێوە کاکەوە مەکە خەڵک دیارە. ئەگەر خوا دیار بێت تەبارەکە و تەعالە، هەستکردن بەو چاودێریەوەمان لێکە هەردەم بەختەوەر بین. بۆیە ئەوانەی کەسیان بەو چاودێریە کردووە ترساون لە خوا و توانە لە دنیایە بەهەشتی هەیە، ئەوەی نەچێتەوە بەهەشتە و ناچێتە باشی قیامەتیش. هەندێک جار ئەوەندە دڵسۆزی بوون لەگەڵ خوای خۆیانە و توانە ئەگەر بەهەشتیەکان لە ژیانێکی ئاوا بن، بەڕاستی لە ژیانێکی پرخێر و ئاسوودەدان. ابن قەیمە فەرمێ فی القەلبی وەحشە لا یوزیلها ئیلا الئونس بالله عز وجل. لە دڵا بێتاقەتیەک هەیە بە یەک شت دەڕوات، هەستکردن بە نزیکی لە خوا. وەلە دڵدا خەمێک هەیە تەنها هەستکردن بەوەی کە خوا چاودێرە بەسەرتەوە ئاگای لە کارەکان تا و ڕازگۆی تۆ لەگەڵ خوایە دەڕوات. وە لە دڵدا فەقیریەک هەیە تەنها بەهانە بردن بۆ خوا تەبارکە و تەعالە لە دڵ دەرچێ. ئەگەر ئەو چاودێریەمان هەبێ عیلممان زیادە بێ، گەنە شوێنین، یەقینیشمان زۆرە بێ. بۆ یەکی لە پیاوچاکانە فرمێ من علیمە ئەن الله یەراه حەیث کان. هەر کەسێ وا هەستکا کە خودا دەیبینێ لە هەموو شێوە، ئاگای لە نهێنی و ئاشکرایەتی. ئەو جەبە لەه ذلیکە لە عیلمە و یەقین. ئەو جار بە دڵنیاییەوە ئەو چاودێری وا ئاکا دەمرۆ بە کەسێکی دڵنیابێ لە ئیمانی خۆی و زانابێ و دڵنیابێ کە تاوان و خراپە هەتا خۆی لێ دووە دوورگرێز چاترە. ئەم هەستەوامان لێکە ئێمە کارەکانمان بە پەنهانی ئەنجامدا زۆر گەورە بێ لای خوا. خێری ئاشکرا تطفئ الخەطیئە، تەنها گوناه دەسڕێتەوە. ئەی سەدەقة السر تطفئ غضب الرب. خێری نهێنی و پەنهانی تووڕەبوونی خودا دەخشێنێتەوە لە مرۆڤ. ئا پەنهانیەکە چەند قورسە. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. أجر بپنهانی پارك ببخشنا هجارك كس بين زاني إلا أخوانا به أو زور قولة ربو إيوه وشاك ثرو خواه قولة ديكاته هو كاري سرين ويتاوانا كانتان. وما ليك هر دم مادم خواه من لقل يلي شيب ترسين، مادم خواه من لين زيكا شيت وانا زيان من بيبقيني، مادم خواه شاو ديرا بسر مانا وكواتا نزیک بوون لە حرام. یانی چی؟ مادام خوا تەماشامانەکە یعنی شەرم کوا، ئیستەحیوا من الله حق الحیا، شەرمی تەواو لە خودا بکەن، شەرمی تەواو لەوەدایە ئاگا لە کلەی سەرت بێ، لە چاو لە جوو لە ئەندامەکانت، ئاگا لە خواردنی حەڵاڵ بێ، تتذکر الموت والبلا، ئاگا لە مردن و ڕزینی ئەم جەستێت بێ. ئەو جار ئەگەیتەوە ئاسی شەرمێکی تەواو لە خوا بکەی. وات لێ دێ مرۆڤ بناسیت. بس مانەیەکی لە پیاچاکەڵێ چی؟ من عمر نفسه ظاهره باتباع السنة. هر كسي روكشي جوان كا اودان كاتو بشوين كوتين سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وباطنه بدوام المراقبة
و ناخشی آوادان به هر دم به حس کردن به شاودیری خواب سریه و خوی لحظه نابجیه کن به دور گره و چاوی به پارزی لحرام و تنها نانی حلال بخوا لم تخطئ له فراسه به هیچ شیوه فراستی حالا ناکه او سری مروف که ازانه باشی امام عمرش شیبینی و تیواره تو فالچی نبوی و تیبا قربان زو فالچی مثل توبم کردو شون زنی تی فالچی امام شافعی و بالحسن دان اشتبون لای کعبه پیاوه گات رجورو شافعی و تیب توله چی و تیب قربان من علی مما دار تاشا پیشکی و تیب من علی مما پیشکی آسنگره بانجیان که سلام علیکم علیکم السلام تو پیشتر چی و تی پیشتر در تاش بوم یست آسنگرم اوه خلق ناسن درون ناس و مروف ناسن لیه درشی اگر تو هست که بچه دیگی خواه خود تبارک و تعالی زبیری کوری عوام پرزای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید چون کاری قیزه و نیزور پنامه چیتان هیه با کاری شاکی پنامه چیتان هبه دل نیا به همو یکی لیره پاریش شردوت و لشونه که بکاتی ناشاری بکاتی پیوستی توش هندی کاری پنامه چی حل گره بکاتی پیوست اصحاب الغار که کوتنا اشکوتک و او کارانه ان بکاره نا کردیانا وسیله و دعای خیر و خواب و او کارانه و رزگاری کردن اگر لدلا به زور چاو دیری دلا بکر بزانه چه حزیشی تیه چه شبهیشی تیه بزانه خوشویسی با چیه تیه بزانه شوین کوتنی با چیه تیه اگر لدلا به بزانه آیا رازید به همو ناوکانی خوا رازید به همو حلال و حرامکان رازید به همو بنشینکانی باور رازید به همو قضا و قدرکانی خوا برواب که شش پرسیاره لیکن لحوت ما درکی و که تو نارازید لخوا خود براوردکی بمو بو بظلم یزانی بسر خوا و که خوابو اوی والی کردو واو واو منیشو لبرو زور زور و یای اعتراض و نارزایید ببران بر خوای خود تبارک و تعالی دل نیا به هر کاری بپنهانی بکی وکو ابو فرجی جوزیله سوین بخوا بی اوی خلق پیزانی بی خوا دلانی خلق آگا دارکاتو هر همی زمیو پیواک ببی اوی هیچی شان بیستی بی سوین بخوا هر همی رقیان لیتی سوین بخوا همو خلچه بچاویشی تو تماشایک بو اوی بزانی خدایک هی بپنهانی چاو دیاری اکا و هیچ کاری که او بنده ای فراموش ناکا اگر چاکه بی بپاداشتی داده تول دنیا و قیامت اگر خرابش بی بسزای خوی دگه اینی آخر و شمان فرمایششی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لاعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تهامة بیضا لقیامت ده کسانی والا امتی من دین چاکی هنده زوریان هی بوینه چیا برزه کانی تو همه همه اسپیو گوره بلام خدای گوره همه دستو تینی و دیکات توسی بابردو ثوبان فرمی یا رسول الله صفهم لنا جلیهم لنا ان لا نکون منهم و نحن لا نعلم ای پیغمبری خواب من رون کروانه چین نباد ایمه ایشی بین لوانو با آگا بخو من نزانین فرمی اوانا کسانی کن من اخوانی کم لبرایانی مسلمانی خوتانن شو نویجیشیان هی ولیکنهم اذا خلو بمحارم الله انتهاکوها بلان بپنهانی تاوانشان بو هل کمه انجامی ادن و صلنا کنوا زور باجوریا بپنهانی اگر تاوانی انجام بده هرشی اول یکراوا تیک رای که چاکاره چاکه کاند اگر ببینه چیا برزکانی دنیاش به خدا دی سو تینه خدا دی که تا خرب رو تو توزی باوردو دست با انترنیت ویا پیش روی بی که توا چاوی خوال سرتا چاو دیری خوال لسرتا و با آگا با پیش روی بریاری گدی پیش روی اشتیانوسی لسر یچه پیش روی حلویسی دتوی ندلتاب کهی دل نیاب الله رب العالمین خدای همو جهانیان زار زار باش آگای لخیالاتی دلتا آگای لترپکاری دلتا آگای لبینینی چاوکانتا اگر واب که این هیچ گندلی و خراب و تاوان و حتا دعای نامینه لکوتای علین یا الله یا قریب یا حفیظ یا رقیب یا شهید یا علیم یا کریم یا سمیع یا بصیر خواه یارمتی من به حسکین بنزیشی تو
هسکین به چاودیری تو، هسکین به آماده تو، خدای یارمتی من بی، هسکین به شرم لتو. یا ربی خواهد توان و گناه بدور من که ببی تو هیچ من پی نکری. یا ربی خواهد همو خیر یک و چاک یک بیبش من نکی. خدای همو عبدی توین، هاتوینه تا مالکی تو، رومان لتویه، داوامان لتویه، هانامان بو تویه، هیوامان بو تویه. یا الله یا الله یا الله، یا ربی خوالی من خوشو، یا ربی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هندی کس لأمتی من می و عرق دخوانه و جگل ناوی خوی ناوی دی کی لیدنین. پیشوا ابو داود رحمتی خوای لیبه گرایتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيدنا، فإنه إيك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی بدورو ملین گورم، براسی اگر گورتان بیت اوا پروردگارتان لخوتان رنجاندوا. فرمودیکی صحیحا پیشوا احمد و ابو داود رحمتی خواین لبه گرویانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء